ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. عهدير البوستال كانت نقلتنا من

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدا ما بدا ما بتفرق مع حدا

0: على عيون السود وعلقوني.
1: يا ليل الليل المال وحدود.

0: جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل خريطتنا الفلكية اليوم وصول القمر إلى الدرجات الأخيرة من برج العقرب، حيث يمنحنا حدساً عميقاً وقدرة عالية على فهم الأشياء غير المعلنة قبل انتقاله الوشيك. وفي الوقت نفسه يستمر عطارد في الميزان بالتحفيز على الحوار الدبلوماسي، بينما تواصل الشمس في العذراء تعزيز قيم الدقة والترتيب والعمل الجاد.
2: الحمل، تراجع زحل ونبتون في برجك يحثك على الهدوء. استغل طاقة قمر العقرب للتركيز على إنهاء المسائل المالية المشتركة وتنظيم شؤونك الاستثمارية بدقة. الثور، يتواجد القمر في البرج المواجه لك العقرب إلى جانب الزهرة، ما يجعل الشراكات والعلاقات العاطفية في واجهة اليوم، فرصة ممتازة للتقارب وحسم أي سوء فهم. الجوزاء، وجود أورانوس في برجك يبقي أفكارك متجددة، بينما يدعوك القمر في العقرب للانتباه لصحتك، ترتيب جدولك اليومي، والابتعاد عن الإجهاد في بيئة العمل.
3: الميزان، عطارد في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وحضوراً ذهنياً ممتازاً، بينما ينبهك وجود القمر في العقرب إلى تنظيم ميزانيتك المالية والابتعاد عن المصاريف العشوائية.
4: العقرب، وصول القمر للدرجات الأخيرة في برجك بالقرب من الزهرة يمنحك قوة حدسية هائلة وجاذبية لا تقاوم، يوم مناسب لحسم قراراتك الشخصية.
5: القوس، الليليث في بداية الجدي يطلب منك التريث، وجود القمر في البيت الخلفي لبرجك يدعوك للراحة، أخذ قسط من الاسترخاء وتجنب المواجهات الانفعالية.
6: الميزان، عطارد في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وحضوراً ذهنياً ممتازاً، بينما ينبه وجود القمر في العقرب إلى تنظيم ميزانيتك المالية والابتعاد عن المصاريف العشوائية.
7: العقرب، وصول القمر للدرجات الأخيرة في برجك بالقرب من الزهرة يمنحك قوة حدسية هائلة وجاذبية لا تقاوم، يوم مناسب لحسم قراراتك الشخصية.
8: القوس، الليلث في بداية الجدي يطلب منك التريث، وجود القمر في البيت الخلفي لبرجك يدعوك للراحة، أخذ قسط من الاسترخاء وتجنب المواجهات الانفعالية.
9: الجدي، الانسجام الفلكي بين كواكب العقرب والعذراء يمنحك رؤية عملية صلبة، وقت ممتاز للتواصل مع الأصدقاء، العمل الجماعي والتخطيط للمستقبل.
10: الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدفعانك نحو التطور، تسليط الضوء الفلكي على قمة خريطتك يدعوك للانتباه لسمعتك المهنية وتعاملك مع المسؤولين.
11: الحوت، التأثر بالكواكب المتراجعة يطلب منك التمسك بالواقعية، وطاقة قمر العقرب المنسجمة مع برجك تفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتوسع الفكري والتخطيط للسفر.
0: حظك على الهواء.

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: إذاعة جبل لبنان.

0: الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري تبري تع.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 16 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحدث في وطني لبنان؟ كل شيء رصدناه نحن وياكم منوضعه بتصرف الهواء. انتو فيكن وبلشتوا، ناس كتار منكن من الأحبة المستمعين بلشوا يبعتوا من مبارح وفجر اليوم 03-444-037. صباح الخير لأهل منجز بعكار، بعتين شي يمكن بعتين صباح الخير. منجز ضيعة بعكار، الحميرة مبارح سمعنا رسالة من كاهن رعية بلدة الحميرة المتعايشة بعكار شمال لبنان، قرى مسيحية ومسلمة متعايشة بآخر أوطان التعايش وطننا لبنان. ماذا يحدث في وطننا لبنان؟ مبارح بكل وقاحة جماعة إيران بدهم يشارعوا يعني تحاجج وتشارع وبدهم يثبتوا وجودهم بأي طريقة، بدهم يعلوا صوتهم بأي طريقة، وهن مفروض يختشوا ويختشوا ويستحوا على حالهم، بس شلش الحياة طائع عندهم أكيد، لأنه عم يدمروا لبنان بدون أي حياة وبدون أي وطنية. يا منشان هيك نحن لقلهم بالمرصاد مع الشرعية اللبنانية. الله ينصرك يا شرعيتنا اللبنانية حكومة وعهدا. اليوم الرئيس جوزيف عون يتوجه إلى باريس، الله يوفق وترجع لنا بالسلامة. وقولوا الله نحن من دعاة الشرعية والأرز اللبنانية ونفتخر، وهن من دعاة إيران وراسكن بالضيوطة على الأرض، بس تحسوا بالوطنية مطوقتكن وطنية 90% من اللبنانية على الأقل. قضايا كتيرة رصد، ما رح نضيع وقتنا بذكرهم، خلص أوكي. يعني كل الأشخاص اللي موجودين معنا فترة متكاملة، يمكن الساعة 10 إلى 5 يكون عنا قضية كبيرة نحكي نحن وياكم فيها، فأهلا وسهلا بالجميع. والأشخاص اللي مضطرين إنه يرجعوا يتركونا قربوا يوصل على أشغالهم، يعطيكم ألف عافية، اللي راجعين على بيوتهم واللي رايحين على أشغالهم، يسعد صباحكم جميعا. خلينا نبلش بأغنية من الزمن الجميل، Crazy Horse، Ne laisse pas ma vie sans toi، من السبعينيات.

0: Crazy Horse, ne laisse pas ma vie sans toi, من الزمن الجميل. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان. بكل هدوء بدنا نواجه اللا وطنيين. بكل هدوء مع موسيقى هادية وبأعصاب هادية. انتو عملاء للخارج ونحن عملاء للأرض ونفتخر. وانتو بدكم تفتخروا افتخروا. بس رح يجي نهار توطوا راسكم بالأرض وتقولوا يا عيب الشوم علينا يا عملاء الخارج. أي خارج كان، نحن ما عنا غير الأرض اللبنانية بنتمسك فيها وبالشرعية اللبنانية. 03-4-4-4-0-3-7. صباح الخير لألكون من الياس وازن. بونجور يا الياس، إذا عندك أي قضية يلا ابعت لنا وأهلا وسهلا فيك. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل الإعلامي والمستشار السياسي أنطوان العويط كتب في موقع الكلمة online.com وفي عدة مواقع إلكترونية وصفحات اجتماعية، كتب مقالا بعنوان عصر الحرب التي لا تنتهي والسلام الذي لا يبدأ. لم يعد الشرق الأوسط يقف على عتبة حرب تنتهي بانتصار واضح، ولا على طريق سلام تفتح له التسويات أبواب الاستقرار. لقد نشأت في المنطقة مساحة ثالثة ممتدة ومفتوحة على الاحتمالات، تتوقف فيها المعارك حينا من دون أن تنتهي أسبابها، وتبدأ المفاوضات من دون أن تبلغ خواتيمها. إنها حالة تتجاوز الهدنة بمعناها التقليدي من دون أن ترقى إلى سلام قادر على ترسيخ الطمأنينة والهدوء. ربما هنا، يضيف الأستاذ أنطوان العويط، ربما هنا تكمن السمة الأبرز للشرق الأوسط الجديد. حروب تستعصي على الحسم وتسويات تفتقر إلى شروط الاستدامة، فلا طرف يملك قدرة فرض نهاية واضحة على خصومه، ولا القوى المتصارعة تبدو مستعدة لدفع ثمن التسوية الكاملة. وبين عجز القوة عن إنتاج الحسم وعجز السياسة عن إنتاج السلام، تتسع المنطقة الرمادية التي باتت تحكم الإقليم، إلى آخر المقال. ينهي الأستاذ أنطوان عويط، وفي النهاية تحتاج المنطقة إلى تسوية تتجاوز إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه، وإذا بقيت عاجزة عن الوصول إليها فقد يصبح قدرها أن تعيش طويلاً بين حرب لا يستطيع أحد ربحها وسلام لا يستطيع أحد بلوغه. وفي هذه المسافة تحديداً قد يكون لبنان أول من يدفع الثمن، لكنه قد يكون أيضاً أول من يملك فرصة الخروج من هذه المعادلة، إذا استطاع أن يستعيد دولته وقراره قبل أن تبدأ الحرب المقبلة. الإمضاء الإعلامي الزميل والمستشار السياسي أنطوان العويط في موقع الكلمة online.com وعدة مواقع إلكترونية وصفحات بتنشر مقالات الأستاذ أنطوان العويط، ونحن كمان منفتخر فيك وبالإضاءة على مقالاتك وكتابتك وفكرك. أنطوان العويط، صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي منتهي بالـ601 ثلاث مرات صار طلبنا، يبدو أنك جديد شبوبية أو مدام أو مسيو. إذا بتعمل معروف هيدا الرقم مش لا تطلبنا على الهواء، هيدا الرقم رسائل صوتية أو مكتوبة، وأهلا وسهلا بليز ما بقى تطلبنا. يبدو أنك عم تسمعنا وفكر أنه في عنا مشاركات. المشاركات بتكون وأهلا وسهلا من خلال رسائل صوتية أو مكتوبة. ميرسي، أهلا وسهلا بالجميع، وخاصة كمان الأشخاص اللي انضموا لنا يمكن للمرة الأولى. صوتك عالي جبل لبنان. الحمد لله على سلامتهم. موظفي شركة كانديا بفرع بشمال لبنان بمنطقة البحصاص بطرابلس، فاتوا عليهم بعملية سطو مسلح مبارح، قوصوا على أمين الصندوق، انصاب للأسف الحمد لله، يعني إن شاء الله يا رب يكون مش مسيل إصابته، وسرقوا مبلغ $40,000 تقريبا من الخزنة، نقل للمستشفى أمين الصندوق بشركة كانديا، والأجهزة الأمنية عم تحقق بهوية هالزعران البلا أخلاق. الله يشفيك، وتحيتنا لكل الصناعة اللبنانية ومنهم شركة كانديا لمشتقات الألبان والحليب، وإن شاء الله مثل ما قلنا ينكمشوا ويتحاسبوا هالزهران. صوتك عالي جبل لبنان. مثل ما خبرتكم امبارح، دايما لما بيجي رطوبة قوية بيجي معها برق ورعد ورياح، رح توصل سرعتها لخمسين كيلومتر ابتداء من بكرة، يعني عنا خميس جمعة سبت اضطرابات جوية، والله يبعث الخير لوطننا لبنان، خاصة المناطق الشمالية والجبلية، وأكيد في طرطوشة لكل المناطق اللبنانية. اللهم أمطر خيرك على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل عون كان يعلم، هيدي فحوى القرار الظني، رئيس الجمهورية السابق السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون، حسب وكالة الصحافة الفرنسية ونقلتها العديد من المواقع وعم نتنقلها كلنا سوا وشفتوها مبارح، كان يعلم، كان يعلم. كنت تعلم سيد الرئيس السابق؟ كنت تعلم يا رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون؟ كما قلت في خطابك، خطاب جزء منه 43 ثانية، يلا نحن نوثق بالقانون اللبناني، نحن وياك مش هيك دولة القانون، وإلى المحاكمات در. الكلام لألك ميشيل عون.
1: حسابي بلشت والمحاكمات عم تقاصص المشاركين عن قصد أو عن إهمال بالتسبب بالانفجار. لهيك بقولها بالفم الملآن، كرمال جروحات اللبنانيين المفتوحة وكرمال التاريخ، نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولا للمحاكمات العاجلة، نعم للقضاء القوي يلي ما بيتراجع قدام صاحب سلطة مهما على شأنه، وما بيخاف من الحصنات والحمايات لتحقيق العدل ومحاسبة المتسببين بالانفجار.
0: 100% سيد الرئيس ميشيل عون، 100% دولة القانون. جهز نفسك للدفاع عن نفسك، أكيد في مجلس لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في هيئة عامة، مش إنه المحكمة العادية بتحاكم الرؤساء اللبنانيين. يلا قول الله، توكلنا، قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة، رصد على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. في لابتوكس الحكومة باقية؟ هيدا سؤال مطروح، رجحت مصادر سياسية استمرار الحكومة لأن إسقاطها عبر حجب الثقة يظل احتمالا ضعيفا جدا في هذه المرحلة بفعل مظلة دعم خارجية واضحة خصوصا من واشنطن وباريس والرياض، وغياب البديل العربي أو الدولي عن التشكيلة الحالية، إضافة إلى أن الحكومة سبق أن نالت ثقة المجلس النيابي في تموز 2025 بأكثرية 69 صوتا مقابل 9. وقد تحصل الحكومة في نهاية الجلسات على ثقة ضعيفة إذا ما طرحت الثقة بها، بما يعكس حجم الانتقادات والضغوط من دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاطها. إذن الحكومة باقية ونواف سلام باقي على منخيركن يا عملاء إيران ويا كارهي لبنان. الثقة بالحكومة محسومة وتوقيت مساءلتها يفتح علامات استفهام. الرئيس جوزيف عون يتوجه إلى باريس اليوم تأكيد على استعادة قرار الدولة وحصر السلاح بيدها. البحرين تدين بشدة هجمات الحوثيين على مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية. نحن منضم صوتنا لصوت البحرين. الحوثيين يعني هدول مثل اللبنانيين التابعين لإيران والعملاء لألا، عند عملاء بمختلف الأوطان اللي قدرت زرعت فيها عملاء لألا. للأسف المندوب اليمني خلال جلسة مجلس الأمن أدان هجمات الحوثي المتكررة على مناطق مدنية في الساحل الغربي والسعودية، تضامن مع السعودية من البحرين ومن الشرعية اليمنية. هدول متمردين مثل اللي عنا، أبدا مشابهين، سيم سيم ما بيقولوا بالخليج، سيم سيم سيم حوثيين وسيم حزب إيران المحظور. نتابع مع laptops.com ماذا يجري في صيدا، إصابة فلسطيني وسرقة سيارته وفرار المهاجمين. مثل ما كمان قلنا الحمد لله على السلامة إلى أمين الصندوق بشركة كانديا بالبحصاص بطرابلس، هاجموا قوصوا عليه وسرقوا 40,000 دولار. بالصور في لابتوكس إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى سوريا. من لبنان إلى سوريا، كنا معودين أنه من سوريا إلى لبنان ومن البقاع إلى لبنان، لأنه البقاع كان إمبراطورية، كمان إمبراطورية تابعة لحزب إيران، حزب الشيطان. للأسف كل الموبقات والتهريب والطفار اللي هربانين من القانون اللبناني ومهربي المخدرات ومروجي المخدرات والسرقين كله كان ينسرق ويفوت على البقاع مطرح ما موجود حزب الشيطان العميل، ويروحوا من هناك على سوريا وعلى تركيا المسروقات، يجوا على كل المناطق اللبنانية يا حرام يسرقوا سيارات ودراجات نارية وتختفي. كل الموبقات موجودة بتشجيع من الفرس وعملائنا. وفي لابتوكس أيضا ماذا قال دوري شمعون لنجله كميل قبل رحيله. عناوين كتيرة بلابتوكس.com، أخبار محلية، أخبار اقتصادية، إضافة بنك روسي إلى قائمة العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران. لبنان وسوريا أمام ورشة فنية لإحياء ربط سكك الحديد بين البلدين وتعزيز حركة التجارة. يلا يلا يلا يلا يلا، الله يبعث الخير، يا مرحبا بالثقة المتبادلة بين البلدين. بأسرار لابتوكس، واشنطن تمنع إسقاط الحكومة وحزب الله اليوم غير حزب الله الأمس. نعم تغير كل شيء، واللبنانيين ملتفين ضد عملاء إيران والفرس. تحية لفريق لابتوكس المحررين والمحررات، زملائنا وزميلاتنا زوروا laptops.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أخبار فنية، أخبار بلدية بالصوت والصورة، آخر المقابلات اللي أجريت بفقرة بالصوت والصورة مع توم حرب. توم حرب يكشف للابتوكس خفايا الصراع مع إيران، تصعيد أم انهيار؟ فقرة بصراحة أيضا بلابتوكس. تحية لمغتربين اللبنانيين ومن المغترب اللبناني الناشط توم حرب. صوتك عالي جبل لبنان. فقرة بصراحة، زوروا لابتوكس على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. النيابة العامة تطلب اتهام ميشيل عون بقضية انفجار المرفأ. أفادت معلومات صحفية عن مصدر قضائي بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. سمعنا هلا قبل شوي تصريح لقاله أكيد بوقتها، كلمة للبنانيين ونحن كلنا تحت دولة القانون، مش هيك حضرة الرئيس السابق ميشيل عون؟ كلنا تحت القانون، كلنا يعني كلنا، نحن وياك، ما في كبير إلا الأرزة وما في كبير إلا الله. laptops.com تحية لناشرة الموقع ورئيسة التحرير الزميلة كريستيان لجميل. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد، نطركن المزيد من المناقشات اللي صارت وقضايا، وفي عنا مهرجانات وفي عنا ثقافة الحياة اللي من خلالها منكيد لمحبي ثقافة الموت والسواد، سود الرؤوس وسود القلوب. رح نهزمكم بإذن الله بثقافة الحياة.

0: اللي مش
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم 03-444-037 رسالة صوتية.
1: صباحو جوني، يعني لو في عنون بهالبلد وعدالة هيدا أول شيء ما لازم يطلع رئيس الجمهورية، وتاني شيء اللي بيترك جيشه وبيهرب وبيتقتل وبيموت جيشه وهو بالبيجامة في فرنسا هيدا لازم يتحكم، فمنتمنى يتحكم على الشغلة كمان.
0: صباح الخير لياس، وصلتكم العالي من إذاعة جبل لبنان. نثق بالقضاء اللبناني، في عنا أكيد كتير ملاحظات على القضاء، ولكن نثق بالقضاة النزيهين بأنه رح يتابعوا كل المواضيع للنهاية ولما بعد النهاية. صوتك عالي جبل لبنان. صديقين عزيزين ومحبين لوطن لبنان، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري رئيس بلدية بعكفرة إلي حنا مخلوف، على صفحة إلي حنا مخلوف منشوف صورة تجمع المحافظ مروان عبود وإلي مخلوف بمكتب المحافظ بمبنى بلدية مدينة بيروت. الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان وخدمة الشرعية اللبنانية. وبدنا نقول أنا والمحافظ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لخينا إلي مخلوف الحمد لله على السلامة للمرة الثانية، لأنه كمان اندلع حريق بميزون أم الدورة، ولكن الحمد لله ما توسع الحريق وتم ضبطه، في خسائر مادية ولكن بيتجاوزها وتم تجاوزها وإصلاح الأضرار. إلي حنا مخلوف الله يحميك، ويحمي وطننا لبنان. ونحن وياكم ايد بايد لخدمة هالوطن. وبما انه عم نجيب سيرة قضاء بشري وتفاح بشري وموسم التفاح ومهرجان التفاح اللي كان يومين الاسبوع الماضي سبت واحد بمسقط رأس الدي الشرب المخلوف بعكفرة، بدي ارجع ادعيكم مثل ما عم بدعي نفسي لحتى نشتري انتاج التفاح منشان صحتنا اولا وصحة اولادنا، ناكل على الاقل كل يوم تفاحة او تفاحتين. واكيد في عنا اتصالات مع الدول العربية والخليجية والعالمية لتصدير تفاح لبنان من قضاء بشري وكل الاقضية والمحافظات. تفاح لبنان بيستاهل الدعم منا وباتصالاتنا مع وزير الزراعة وسفر الدول وتجار الدول العربية والأجنبية لتصدير تفاحنا لعندهم. مزارعي التفاح، كمان إذاعتكم جبل لبنان وقضاياكم وهمومكم هي همومنا. تصريف إنتاج التفاح رح نشجعه نحن كلبنانيين ونشجعه مع وزير الزراعة دكتور نزار هاني. صوتك عالي جبل لبنان. ونبقى مع أخبار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. فوج إطفاء مدينة بيروت داعيين لحفل تسلم 15 آلية إطفاء وخمس سيارات إسعاف تم تقديمها من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR بكرة الخميس الساعة 1:30 بعد الظهر بمركز فوج إطفاء مدينة بيروت بالكارنتينا برعاية وحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. يسعد صباحك مجددا والله يعطيك العافية، ونحن والقاضي المحافظ مروان عبود منتداول كتير من الأشياء ودايما بيكون عم يسمعنا وبيعطي رأيه بكل القضايا وبلحقها القضايا المتعلقة بالمواطنين ضمن بيروت الإدارية. وأكيد مسقط رأسه للمحافظ مروان عبود بشمال لبنان بضيعة حلوة كتير. حد بشعلي دوما، تحية لأهلنا بدوما، كان عندهم كمان الأسبوع الماضي مهرجان ودايما بيكون موجود بمسقط رأسه دوما المحافظ مروان عبود. من بيروت إلى دوما وإلى كل لبنان محبة وعطاء. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: جوني يسعد صباحك، شو أخبارك؟ منيح. جوني، في قرار من الدولة إنه الكاميونات قبل الساعة 9 ممنوع يمشوا. أنا هون على طريق الحدث، طريق صيدا القديمة، كاميونات بتعرف أنت هلأ وقت الزروة، عالم رايحة على المدارس، شو اسمه، كاميونات كونتينرات ومدري شو، ما بعرف إذا هذا شيء له حل.
0: كل شيء له حل لما نخلص من استجرار الشر والدمار اللي عم يعملوه بعض شركائنا بالوطن. للأسف شيء مؤسف إنه بيحملوا كمان الهوية اللبنانية، مؤسف جدا. وطن عم يتدمر، بدنا نحاول نخلص رأس الوطن، وأكيد أطراف الوطن بدها علاج. يلا كله بينضبط. رح أسأل اليوم مكتب محافظ جبل لبنان عن مواعيد سير الشاحنات ونرجع نأكد عليها مع مفارز السير. تكرم عينك. أكيد. شكراً لملاحظاتكم ومشاهداتكم مراسلي جبل لبنان. كل مستمع مراسل. صوتك عالي جبل لبنان. siaassistance.com شركة لبنانية بتصرفكم أثناء وجودكم بلبنان كمغتربين، بتكونوا مأمنين صحياً واجتماعياً، وأثناء سفركم إلى خارج لبنان للسياحة والأعمال بتكونوا مأمنين لبينما ترجعوا على وطنكم لبنان. siaassistance.com Sia Travel Insurance على صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المزيد والمزيد دايماً من النصايح لوجهات ما بتخطر على البال. وهلأ عم بيقولولنا أنه شهر سبتمبر مهم جداً لسياحة السفاري بأفريقيا. تغريدة مع صور حطوها على صفحتهم siaassistance.com حصدت لحديت هلأ 18,000 مشاهدة. بتصرفكن يا لبنانية اللي جايين تقضوا أسبوع اثنين ثلاثة شهر بلبنان، أنتم مأمنين بالدول المغتربين الموجودين فيها بدول إقامتكن، ولكن لما بتجوا على لبنان كمان كونوا بأمان مع سيا ترافل إنشورنس. الكول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 76-777-717. من خارج لبنان 00961-76-777-717. بأمان داخل لبنان وخلال سياحتكم خارج لبنان. siaassistance.com صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع أغنية أيضا من الزمن الجميل، فريق Air Supply All Out of Love. I'm all out.

Air Supply, All Out of Love, ونتابع سوا نحن ويكون فترتنا بعد البريك المزيد والمزيد. كلمة رائعة جدا وكلمات رائعة جدا ألقيت مبارح في المجلس النيابي, منها كلمة النائب ميشيل ظاهر, رح نسمعها ونسمع أشياء كتير بعد البريك, خليكم معنا.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كنا بالبريك هلا عم نسمع الإعلان المهضوم جدا جدا جدا من أهضم الإعلانات اللي سمعتها مؤخرا، مسرحية مش للكل. بيقول له حطي اسم الشاب قبل الشاب الثاني، لأنه قلت له ليه؟ قال لأنه ببيع على الجيشي. يعني رجعت كملت أنه فلان صار اسمه بالأول وفلان، قال لا ضيف عليه اسم الأدير حتى ما يزعل الفنان الأدير. قالت فلان وفلان والفنان الأدير والفنانة فلاني، ومش آخر هم إذا بيغرقوا. كتير مهضوم هالإعلان، وأكيد بدعيكم تحضروا هالمسرحية، مسرحية مش للكل، سارة عبدو، كريم شبلي، وبطولة أليمتري نور حجار وسارة عبدو. رؤية مستقبلية للذكاء الاصطناعي ومدى أهلية الإنسان لحتى يتابع أفعاله الإنسانية. مسرحية مش للكل حتى 18 أيلول على مسرح المنوب الأشرفية، يعني لبعد بكرة. سارعوا للحجز، مسرح المنو من المسارح العريقة، وإذاعة جبل لبنان على تعاون وثيق جدا مع مسرح المنو لنقل الفن اللبناني أيضا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. مسرحية مش للكل، مسرح المنو الأشرفية، اليوم وبكرة وبعد بكرة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 المستمع اللي علي، يا علي رقمك بينتهي بال677، يعني بدل ما تكتب لي شي 7-8 أسطر بدي 10 دقايق لحتى اقراهن، سجلهم بصوتك. صباح الخير جوني لألك ولمستمعي جبل لبنان، وفوت بالتسجيل. يلا نريد لبلدنا الأمن والأمان والاستقرار، ودولة قوية ولا أحد فوق القانون، وأيضا للناس احترام البلد واحترام قوانينه ونشر المحبة بين الناس. شو بدك بعد؟ سجلهم بصوتك العالي من جبل لبنان. الياس وازن اللي بس جوني بحب صبح عليكم، قضيتي هي لبنان والأرز اللبنانية، لبنان ثم لبنان ثم لبنان. لياس وازن يخلي لك هالعيلة الحلوة ويخلي عيال كل السامعين لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب ميشيل ظاهر، ومداخلة رائعة جداً وطنية بامتياز. على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فيكن تزوروها وتحضروها كمان. وهالمقابلة اللي يعني مش مقابلة قد ما هي مقابلة مع الشعب اللبناني واتجاه الشعب اللبناني من داخل المجلس النيابي. أحذر من أزمة اجتماعية قادمة، هذا ما قاله النائب ميشيل ظاهر يوم أمس في المجلس النيابي من خلال مداخلة. الله محييك أستاذ ميشيل ظاهر ومحيي النواب الوطنيين اللي مثلك بيحبوا وطنهم لبنان وبيعطوا لوطنهم لبنان وبيبذلوا بسبيل وطنهم لبنان الغالي والنفيس. خلينا نسمع سوا مداخلة النائب ميشيل ظاهر.
3: بس يا دولة الرئيس في وضع صعب كتير عم تعيشه الناس، سمعنا حكي سياسي كتير بس ما سمعنا حدا عم يحكي عن الوضع المعيشي. أنا من المنبر من فوق بال 2018 حذرت من أزمة مالية جاية على البلد، وهلأ أنا عم حذر من أزمة اجتماعية وانهيار اجتماعي. طبعا هاي الأوضاع الخارجية الإقليمية الدولية والمشاكل وارتفاع أسعار النفط طبعاً مأثر على الوضع المعيشي، بس نحن كحكومة وكمجلس نواب ممكن نخفف شوي من تداعياتها. لنعطي مثل صغير، أزمة الخليج طبعاً رح تأثر بمستقبل أستاذ ملحين. في مجال شوي أستاذ ملحين بدنا نحكي مع دولة الرئيس إذا طعم المعروف. أزمة الخليج رح تأثر على تحويلات المغتربين، وكلنا عم نشوف شو عم بصير بالخليج حالياً. بلد ما ممكن يكمل ب 21 مليار استيراد و 3 مليار تصدير والتصدير عم ينزل. اكبر المشاكل اليوم مواجهتنا نحن بالوضع المعيشي هي موضوع الكهرباء اللي ما بدي احكي فيه كثير، بس يا دولة الرئيس طفوا هالشركه وافتحوا الانتاج للقطاع الخاص، اعملوا محطات مثل ما عملوا بكثير دول كانت عندها مشكله كهربائيه. اليوم الكهرباء فيها توصل للمستهلك ب 23 24 سنت بالوقت. اليوم الموظف اليوم اللي عم بيعاني 40% من معاشه عم بيروح على الكهرباء و20% غير مباشره بالتبريد وبالفروج اللي عم يشتريه وبالجبنه اللي عم يشتريها وباللبنه اللي عم يشتريها. بدنا يعني لازم موضوع الكهرباء بقى ينحل جذريا. بتمنى عليكم كحكومه خلص نسلمها للقطاع الخاص، القطاع الخاص قادر ينتج. اليوم بنحكي بكل صراحه ما في مستثمر رح يجي بالكهرباء في ظل دوله مفلسه، يعني ما حدا رح يجي ينتج كهرباء ويبيع على الدولة. تركوا القطاع الخاص ينتج كهرباء ويبيع للتوزيع، وفي ناس كمان بالتوزيع بالقطاع الخاص صدقني قادرين. نحن انتاجنا أو حاجتنا 2600 ميجاوات، حاجتنا 2600 ميجاوات. بدل ما يصل الكيلوات ب 23 24 سنت وعم يصل 50 سنت اليوم، هي عم بيكلف الاقتصاد اللبناني فوق 5.7 مليار دولار. دولة الرئيس أنا ما بدي كتر حكي، أنا معروف بالاختصار. في موضوع التهرب الضريبي والتهرب من التفئة، معالي وزير المالية كان على التلفزيون من يومين مشكور حول 107 شركات على المدعي العام المالي. بس المشكلة مش هون، هودن الأوادم عم بيروحوا يصرحوا بس هذا عم يتهربوا مش عم يجي على المالية. وأنا أعطيتك ملف دولة الرئيس عن جد، اليوم إحدى الشركات عم تهرب مليارين دولار تفئة ونحن قاعدين عم يعني كيف بدي أقول لك، قاعدين على الموظف على عسكري. نحن بنحط الموازنة قدامنا ونطلع فيها كرام خي الموازنة بدها جيبية. أنا اليوم إذا بجيب الكهرباء بلبنان هذا كافي يدخل 600 مليون دولار TVA من الكهرباء. اليوم مش عم تنلم TVA الكهرباء لأنه مولدات متحكمة بالناس ومتحكمة بكل العالم. عن جد أنا عم بطلق صرخة، الوضع من هون لآخر السنة معني الحمل. أنا عايش بين الناس، أنا زلمي عندي 2000 موظف عم شوفوا المعاناة، 40% من رواتبهم عم تروح على الكهرباء. هذا شيء ما بينحمل. الله يعطيه العافية معالي وزير الاقتصاد اللي راح صادر مولدات، بس هذا عم بيعالج نتائج مش عم بيعالج الأساس. كمان وزير الطاقة اللي معلش بدي أحكي بكل ضمير، أنا من أنظف وزراء الطاقة اللي مرقوا بالدولة اللبنانية، نظيف الكهف الزلمي، بس كمان بده قرار سياسي بموضوع الكهرباء. روحوا خصخصوا الكهرباء، حطوا مناطق إنتاج. البقاع بينعمل لهم حطتين ثلاثة، الشمال بينعمل لهم حطتين ثلاثة. القطاع الخاص هو بينتج، هو القطاع الخاص بيوزع، هو بيحصل، والدولة عليها تحصل. تبقى 11% اللي بتدخل على الدولة على الميزانية 600 مليون دولار، بنفس الوقت أجر الشركة تأجر الشبكة وتاخذ سنت على كل كيلوات، بتدخل 400 مليون دولار بإصلاح الشبكة. مواضيع منا كتير معقدة. صدقني حرصي على البلد، حرصي على الوضع، أنا عم حذر، وإن شاء الله أنا أكون غلطان. الوضع ما عاد ينحمل. قصة المدارس شي كوارث. هلا في عنا من بعد ما رفعنا قصة الأجارات قطاع التجارية، في مدارس كتير هلا مش قادر تكفي، مدارس حكومية لأنه غلي الأجار عليها، والحكومة مثل ما نعرف كلنا سوا، نحن منحط موازنة وبنقعد نشوف كيف نقسمها. نحن مفروض أن نجي ما تكون الموازنة المحاسبية، مفروض نحن يا أخي في التيفي آل مطاعم دولة الرئيس حكيتك فيها، واليوم انحطت بالموازنة على السحب لأنه تايوان صارت رفعت 7 أضعاف. في تهرب ضريبي قد ما بدنا. نحن اليوم المشكلة الدولة مفلسة.
2: إذا إجت الشتوية، إذن الأستاذ ميشيل داهر وصوته العالي من داخل المجلس النيابي بالحق، وكلام حق رائع جدا. أنا ميشيل داهر من مجلس النواب.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خناقة اندلعت على الاو تي في بين الصويحفي المماتع الممانع فيصل عبد الساتر والصويحفية جوائل بويونس، بدها تعمل بطولة عليه وهو بده يعمل بطولة عليها. ما عدنا فهمنا شيء من مقابلتها هي وياه على الاو تي في، فصويحفيين عم بيشدوا على بعضهم اثنيناتهم. وقررت بعدين بويونس انه خلص تنهي الحلقة على الهواء مباشرة.
1: لن يتجرأ حزب الله ويطرح ثقة غدا بين نواف سلام.
2: اولا حزب الله لا تنقصه الجرأة،
1: شكله تنقصه.
2: لا عشان صحيح السؤال،
1: حتى لا يبين عليك تجاوبني،
2: حتى لا يبين إساءة لجهة سياسية.
1: لن إساءة ولا شيء، بقول لك كل الأحزاب لا تتجرأ. اخي نعمة، بحكي الامور مثل ما هي. هل سيتجرأ ويطرح ثقة بالحكومة بالوقت اللي معارض كل قراراتها او لا؟
2: صيغة السؤال مرفوضة لأنه مش مطلوب.
1: بالنسبة لك مرفوضة، بالنسبة لي ما في شيء مرفوض.
2: يا أخي صيغة السؤال مرفوضة إعلامية.
0: والله يا صويحفية جوال بويونس، يعني صرت هيك عم تشدي؟ معلمينك قايلين لك هيك من بعد ما كانوا متحالفين، ومعلمكم الأكبر ميشيل عون تلقح بحضن مرمخايل وحليفه حسن نصر الله. كنت بتسترجي بوقت سابق انك تعملي هيك؟ يبدو انه تغيرت السياسة بمحطة الاو تي في، ويا سبحان اللي بيغير ما بيتغير. الصويحفي فيصل عبد الساتر كان يجي معزز مكرم على الاو تي في على اساس انه حليف من الحلفاء تبعوا الايران مع الاو تي في. بقى هلا صارت الصويحفية جوال بويونس بدها تسجل مواقف بطولة دونكي شوتية على قناة الاو تي في. يا ريتكم سجلتوا هالبطولات وما كنتوا دونكي شوتيين ايام اللي كان لازم تتسجل بطولات، وما يتم التحالف مع عملاء ايران بلبنان. يلا قولوا الله، كمان قولوا انتوا لو كنا نعلم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. يلا يلا يلا، المولدات بكل المناطق اللبنانية عم تنضبط. يسعد لي صباحك المستمع شادي، كله عم ينضبط ومن الآخر كله عم تنفرك رقبته لصالح القانون اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام استقبل أمس في مكتبه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال الدكتور ماجد منيمني. جرى البحث في سبل تعزيز التعاون لتسهيل إجراءات المستثمرين ورجال الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات الدخول والإقامة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات ويسهل حركة المستثمرين ورجال الأعمال إلى لبنان. نعم أكيد، كمان بحثوا سبل تعزيز العلاقة الاقتصادية مع العراق في ضوء اتفاقية تبادل النفط العراقي بمنتجات وخدمات لبنانية. دور مهم تطلع به إيدال تشجيع الاستثمارات في لبنان، وأكيد رح نرجع نعرض مشروع مهم جدا لوطننا لبنان، كنا عرضناه على رئيس الجمهورية بزيارتنا لألو، أنا والمغترب طوني العبد سكر، لإنشاء واستحداث أنفاق مجاناً. الدولة اللبنانية بس بتقلن بتفوتوا من هون تطلعوا من البقاع، من بيروت للبقاع، من كسروان للبقاع، ومن الشمال للبقاع.

الأنفاق بتخفف عجقة السير مجاناً بطريقة البي أو تي والتريبل بي. رح نرجع نعرض المشروع قريباً جداً على مؤسسة إيدال وعلى اللواء حسن شقير كمان لحتى نكون مع كل الخيرين بوطننا لبنان عم نساهم مع العهد الجديد بإنماء لبنان بإذن الله وإعادة إعمار والتخفيف من معاناة السير على كل اللبنانيين من خلال هالأنفاق والمترو من بيروت لطرابلس ومن بيروت لصور. قولوا الله. اللواء حسن شقير يسعد صباحك والله يحمي الشرعية اللبنانية وأجهزتها الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية خليكم معنا والمزيد والمزيد.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق ذوق مصبح. يبدو أنه في قرصنة لخط ساخن تابع لبلدية ذوق مصبح. رح نعطيكم رقم تاني لحتى نسترجع الخط الأول المقرصن. تعلم بلدية ذوق مصبح جميع أهالي وسكان البلدة أنه جرى اختراق رقم الواتساب 76726528 العائد للبلدية، ويقوم السارق بوضع إعلانات مشبوهة لا تخص بلدية ذوق مصبح ولا تمت إليها بأي صلة. لذلك تطلب بلدية ذوق مصبح من المواطنين التحقق من الأخبار المنسوبة إليها. واعتمدوا رقم جديد هو 81767889 اعتبارا من اليوم. وستلاحق بلدية ذوق مصبح السارق قضائيا وأمنيا لدى المراجع المختصة. ما تفكر حالك اللي عامل هاكر انه رح تزمط فيها. اذا 81767889 اعتمدوا حتى اشعار اخر للشكاوى. يعطيهم الف عافية بلدية ذوق مصبح، رئيس البلدية إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي. وشرطة بلدية ذوق مصبح بقيادة المفوض، الله يعطيه ألف عافية، هو الشباب والصبايا، المفوض نهاد خليل، كان في عدائين انطلقوا من جامعة LCU الجامعة اللبنانية الكندية بعينطورة كسروان، حملوا شعلة رياضية باتجاه جامعة سيدة الويزة بذوق مصبح، يوم رياضي برعاية وزارة الشباب والرياضة. تحية لوزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان. فمن هالمنطلق هيدا شرطة بلدية ذوق مصبح واكبوا العدائين لحمايتهم أكيد من السيارات المسرعة. يعطيكم ألف عافية ويكبر وجبكم شرطة بلدية ذوق مصبح وبلدية ذوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. ناظم ملحم يسعد لي صباحك، ابن بلدة منجز بعكر وكل مستمعي جبل لبنان. خلينا سوا نوقف الموسيقى وننتقل لأغنية من الزمن الجميل. مبارح كنت سمعتكم أغنية أميغو لمطرب روبرتو كارلوس. اليوم بدي سمعكم الأغنية ذاتها بتوزيع تاني، توزيع لبناني، كامارادس أميغو. فكامارادس بصوت جودي فيريو ومسجلها بوطننا لبنان. جودي فيريو كان عايش معنا بالسبعينيات والثمانينيات، وأغاني كان يسجلها عند أستاذ الكل حبيب قلبنا. نبيل ممتاز كان عنده استوديو بولي ساوند، بمنطقة طريق جديدة فيردان. جودي فيريو وتوزيع موسيقي. بنسمع فيه كمان آلات موسيقية حلوة كتير. كنا مع أستاذنا وحبيب قلبنا صاحب استوديو بولي ساوند نبيل ممتاز نتنافس بخدمة وطننا لبنان من خلال الفن وهندسة الصوت وتسجيل الأغاني بطبيعة الحال. جودي فيريو أميغو.

لاحظوا انه استاذي باستوديو بولي ساوند نبيل ممتاز كان يركز على الباتري

0: الإنجيل بشارتنا
1: نحن الصلبان والإنجيل تشاركنا معلولة شلامة
0: يا معلولة ليلة ما بتنامي صخرة عروس والطرحة أرامي
2: يا معلولة

0: يا معلولة الليلة ما بتنامي، ليلة عيد الصليب.
1: عن اسمي معلولة، قولوا لي عاشت الأخ.

0: يا معلولة يا حبيبة القلب، صامدة صابرة في الأراضي السورية. يسعد صباحكم أهلنا الصامدين بمعلولة، وأهلنا اللي تهجروا من معلولة وتركوها إلى لبنان وإلى الغربة. الله محييكم وصامدون نحن وياكم، صمود من تبقى من أهل معلولة واللي أحيوا عيد الصليب على الجبل العالي بمعلولة. صوتك عالي جبل لبنان. أوكرا كاترينج بتصرفكن لكل احتفالياتكن، أعراسكن، مناسباتكن، خطبة، عمادة، احتفالية حلوة. رفقتكن أوكرا كاترينج على صفحتن على فيسبوك وإنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي okracatering.lb. جوزيف منصور وفريق عمله، مدامته وكل الشباب والصبايا بأوكرا كاترينج بتصرفكم. خلينا نسمع رسالة صوتية لتعريفنا على هالشركة اللي هي بتصرف السياحة اللبنانية. جوزيف منصور، الكلمة لألك.
1: صباح الخير جوني، لألك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان. نحن منشكرك ومنشكر المستمعين يلي عم نقدر هيك من خلالك نعرفهم على أوكرا كاترينج. بدي بس خبركم شوية صغيرة إنه نحن فتحنا أول فرع بلبنان من 4 سنين بمنطقة بصليم، وصرنا عم نغطي كل أنواع المناسبات بلبنان، إن كانت مناسبة صغيرة لأكبر المناسبات. ومش من زمان كتير كمان فتحنا فرعنا الثاني بقطر، كمان بقطر عم نعمل شغل كتير حلو بطريقة جديدة بالكالتشر يلي موجودة هونيك، وكتير في لبنانية موجودين بقطر كمان اتعرفوا على أوكرا كيترينج وصاروا كمان بس يجوا على لبنان يعملوا عنا العزايم تبعهم والمناسبات. كمان حابب قلكم ان احنا عملنا كذا ايفنت مثل متحف رودي رحمة، فتنا عليه كمان عملنا هونيك مناسبة كتير حلوة، وعملنا كمان مناسبات لعدة ناس معروفة بالبلد. وأكيد كمان اليونيفل مرة اختارونا من الكيترينجز بلبنان أن نكون نحن عم نغطي لهم المناسبة تبعهم يلي صارت بلبنان بشهر 10 الماضي. فمختصر مفيد حابين نحن هيك أن المستمعين كلها تكون عم تتعرف علينا أكثر، ونكون عم نوصل لكل بيت ولكل حدا هيك نقدر نكون عم نغطي لهم كل المناسبات. وبدي أتشكركم عن جديد، بدي أتشكر هالعالم كمان اللي عم تتصل فينا من خلالكم وعم تتعرف علينا وعم تاخد هيك أفكار وعم تحجز معنا للموسم اللي جاي أو للمناسبات اللي جاي. لكن ميرسي كتير جوني، عن جد الشيء اللي عم تعمله معنا هو شيء كتير منيح، هيك نحن نقدر نوصل لناس أكتر وأكتر.
0: يسعد صباحك جوزيف منصور، أوكرا كاترينج، والله يوفقكم. يعني أنا من بعد ما شفت لما طلب مني جوزيف منصور أنه بده يروج لأوكرا كاترينج، قلت له بعت لي تأتعرف عليكم أكتر وأكتر الفيديوهات والصور للاحتفاليات اللي هن مساهمين بإحيائها. اللي شفته رائع جدا، هاي مشاهداتي، يعني شي بشهي بالنظر وبالطعمة. أوكرا كاترينج 81 62 66 68. أوكرا كاترينج .lb على إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي 81 62 66 68. احتفالياتكن وكل مناسباتكن الحلوة أوكرا كاترينج. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بريك ومنرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد والمزيد من قصصنا بوطننا لبنان. يبدو أنه في مسابقة وامتحان دخول لمعهد القضاة، وحسب معلومات عم نتبعها مراقبين بمعهد الدخول ساعدوا بعض أبناء القضاة، صاروا يقدموا لهم أجوبة، فالغير المحظيين أي ما قيمتهم على هالموضوع. شو صار؟ آخ يا وطننا لبنان، رح نتابعها مع رئاسة الجمهورية ومع وزير العدل.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكن. ببلدة العربانية مثل ما كنا ذكرنا الأسبوع الماضي، كان عندهم يوم الأحد مرور لسباق سيارات رالي لبنان 48 برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. زندقة، القصيبة، الكنيسة، العربانية، مفرق صليمة، حصبي المتن وصولا لبزبدين، أغفلت الطرقات الأحد أول امبارح الأحد صباحا وبعد الظهر أثناء مرور السيارات. تحية للنادي اللبناني للسيارات والسياحة لتسأل على صفحة بلدية العربانية ورئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله. منشوف 5 فيديوهات مقتطفات من رالي لبنان الأحد خلال مرور المتسابقين بنطاق بلدة العربانية. هيدي السرعة الشرعية، مش سرعة جنونية من خلال الرالي المنظم من الأتسأل واللي مرق بالعربانية وبالعديد من الضياع. Very cool. الله محيي السائقين اللي شاركوا بهالرالي. بلدية العربانية ساهمت من خلال شرطة البلدية بالتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية بهالإجراءات اللي سهلت مرور المتسابقين بنطاق العربانية. برافو جهاد رزق الله، رئيس بلدية العربانية، محامي وناشط بخدمة بلدته وبخدمة القانون اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الأربعاء 16 أيلول الساعة 5 بعد الظهر بالمكتب الوطني ببعقلين أشوف برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين. وزارة البيئة ودعوة لحضور جلسة توعية حول حرائق الغابات ومخاطرها تنفذها جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC، تعزيز الوعي لدى المواطنين من الحرائق، أسباب اندلاعها والوقاية منها. إذن اليوم الساعة 5 بعد الظهر المكتب الوطني ببعقلين، سوا بنحمي غابات لبنان، خليها خضرة وخلي لبنان أخضر. يسعد صباحك وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين، وأكيد عم نتابع كل أخبارك وأخبار الخيرين بوطننا لبنان اللي هني بخدمة الوطن وبيئته وأرزته. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان من خلال FFA أكاديمي. بعالم كرة القدم أهم شيء هو المدرب، كرمال هيك الأندية العالمية بتتسابق لتتعاقد مع أهم مدربين، وهيك كمان FFA أكاديمي تعاقدت مع مدرب الفريق الأول السابق لفريق الحكمة الكوتش سهاد زهران. يسعد صباحك كوتش، وبنسمع منه بصوته المزيد والمزيد.
5: مدرب الحكمة السابق للفريق الأول كوتش سهاد زهران، غني عن التعريف، صاحب إنجازات كتيرة مع الحكمة، حابين نعرف منك شو يلي شجعك تدرب للFFA أكاديمي؟
6: خلال عمر الأكاديمي اللي هو ما كتير طويل، عمره سنتين، الأكاديمي عملوا اسم كتير منيح وسيطة بعقد الأكاديمي، نعمل أبجريد على الليفل، نساعد بتطوير لعيبة أكتر، ونحط كل خبرتنا اللي منعرفها واللي اكتسبناها قبل خلال شغلنا بالأندية والأكاديميات، خليها تكون عم بتنافس على كل البطولات اللي بتشارك فيها بلبنان، ومنشوف كل ولد مؤهل ياخد فرصه يطلع من لبنان ويحترف، ليش لا؟ من خلال علاقتنا بالمنطقة والمناطق نقدر نوصله ونوفقه بمسيره الكروية ما بقوله.
4: الله يوفقكم بالمسيرة الكروية الرياضية كوتش سهاد زهران و FFA أكاديمي اللي تعاقدت معه. FFA أكاديمي وكل نشاطاتهم 8-1-177-212. FFA أكاديمي بخدمة لبنان والروح الرياضية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. علي حسن خليل من خلال زواج ابنه قتل القتيل ومش بعرسه. تقرير لمنصة نقد عن هالموضوع. اخي علي حسن خليل،
7: حسن خليل ابن النايب علي حسن خليل يعمل عرسه هالصيفية بقصر سرسو، بس امبارح لغى العرس بعد تنسيق بين إدارة سرسو والعيلة بحسب بيان الفنيو، بس بالحقيقة العرس انلغى بعد موجة اعتراضات كبيرة. قصر سرسو بعده حامل أثر تفجير المرفأ، تفجير دمره مع غيره من معالم بيروت، وأصاب إيفون سرسو جواته وماتت بعد أسابيع. هونيك قرر علي حسن خليل يجوز ابنه، يعني خليل سينيور المدعى عليه بملف تفجير المرفأ والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، واللي امتنع عن حضور جلسات الاستجواب، شاف مناسب اليوم يحتفل بالقصر اللي دمره تفجير بعد ما رجع ترمم. هلأ جزء كبير من الاعتراض عم يطلع من بيئة علي حسن خليل نفسه، بيئة مطلوب منها تتحمل حروب ودمار وتهجير إلى ما لا نهاية، وتعتبر كل محاولة للعيش تخلي عن القضية وخدمة لإسرائيل، والطبقة اللي بتطلب منها التضحيات تفصل بكل سهولة حياتها الخاصة عن الخراب، خراب هي نفسها مش كتير بعيدة عن مسبباته. مبروك للعريس بفرحته وفرحة بيو فيه، وعبال ما نفرح نحن كمان بالقرار الاتهامي بتفجير المرفأ.
4: نعم، منصات نقد قتل القتيل ومش بجنازته. المستغرب كيف انه القيم على قصر سرسق ابنه لمدام سرسق اللي كانت من ضحايا المظلومين بتفجير المرفأ، كانت موجودة بقصر سرسق، أصيبت إصابات خطيرة وتوفت بعد كم يوم. فابنه أجر القصر لشخص مطلوب للاستماع له، مش بالضرورة يكون، بس صار مطلوب للعدالة لأنه امتنع مرة واثنين، كل مرة كان عم بيسفهوا للقاضي. يلا كلكم بدكم تجوا، ومجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بدو يمثل أمامه الرئيس السابق ميشيل عون. بإذن الله، قولوا الله. على جبل لبنان أبليكيشن مبارح صورة للرئيس السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون، وقدامه انفجار المرفأ والأهراءات المدمرة وعلم لبنان. مصادر قناة الحدث: المحامي العام التمييزي في لبنان محمد صعب يعتبر الرئيس السابق ميشيل عون مهملا بقضية المرفأ. جبل لبنان أبليكيشن حطوا صورة الرئيس ميشيل عون وكتبوا عليها كان يعلم. نعم كان يعلم. وإذا كان لا يعلم المصيبة أكبر. أخي وطني لبنان 03-444-037 ومستمعي يتحدث عن نعيم قاسم السفاح.
8: سعد لي صباح الأستاذ جوني، صباح المستمعين. يا معلمي نعيم قاسم السفاح ما متخبي تحت الأرض، هذا أكبر عميل لألون يا حبيب، ما بيتخبى تحت الأرض، لو بدون يطالوه بيطالوه ساعة البدون. حبيب قلبي الله يعطيك ألف عافية.
4: الله يعافيك مستمعنا الكريم. نعم يلا تحت سابع أو عشر أرض مطرح مكان يصطفل بحاله، نحن على راس السطح، هو تحت عشر أرض مش سابع أرض، تحت عشر أرض، نحن على رأس السطح مؤيدين للأرزة وأرواحنا فدى الأرزة.
9: لما أنت تكون
4: هو فدى إيران والخامنئي اللي ما أنجدون لما حزت المحزوزية. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى أمريكا. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل ورسالة صوتية.
10: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم من كاليفورنيا، باسمي واسم نهضة العقورة. أستاذ جوني صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك ويخليك يطول عمرك. ولكن اليوم نحن نوجه الرسالة لولاد العقورة والمسؤولين ببلاد جبيل وكسروان. ملف مشاع العقورة وأرض المغتربين صارت بعهدة حضرة مدي عام التمييز. نتمنى عليكم انه انتم اليوم عندكم انتخابات، وبعرف انه بتحبوا تغطوا الفساد، كلكم بتحبوا تغطوا الفساد، وين في مسؤول محلي مختار حدا ساري مغتصب ارض مزور سجلات بهمكم تاخدوه بركي تشوفوا عائلته تنتخب معكم. ولكن نحن من هون من الاغتراب باسمي واسم نهضة العقورة واللي بحب ينقي ساند العقورة لبنانية، أرض العقورة مسروقة كمشاع وكأرض مغتربين، وفي أراضي عم تبين الناس عايشين بقلب العقورة مش عارفين فيها. منطلبكم توقفوا مع العقورة موقف واحد، ونحن رح نوقف معكم ومع كل الشعب اللبناني مع مسيرة فخامة رئيس الجمهورية مثل ما هي لمكافحة الفساد اللي مبين بقلب العقورة شي بيخوف. نحن منحيي من هون حضرة مدي عام تمييز ومنشد عقيده وتطبيق القانون، هذه شغلة ما بينسكت عنها اللي معمول بقلب العقورة. أستاذ جوني عبر صوتك عالي جبل لبنان هالنداء نحن منوجهه، عبر صوتك عالي جبل لبنان ومنأكد عليه ورح منفعله مقاطعة الانتخابات بقلب بلدة العقورة. ونتمنى على الأشخاص اللي مقدمين على الانتخابات من هلأ، ورح نطلب من الداخلية ما ياخدوا الصناديق على العقورة، مناش عايزينهم حتى ترميم الطريق، رفضوا يرمموها. ونحن كمغتربين نهضة العقورة اشترينا الزفت على حسابنا ترقع الطريق طينا مرق عليها، وعلما في بعض النواب والمسؤولين شاريين بمنطقة اللقلوق ومنهم ملغصين بالمشاع وشاريين بالمشاع ومعمرين وبيمرقوا على الطريق جور تيقرفوا الناس تيكفوا تطويل ايدهم على املاك العقورة. نحن منقل لهم من هون ايدكم رح بتكون قصيرة ورح تتجرسوا مش بس بلبنان، حول العالم كله. واذا اضطرينا واضطرينا بس لنا امل كتير كبير بفخامة الرئيس معالي وزير الداخلية وحضرة مدي عام تمييز، مش رح نلجئ لهونيك حاليا. إذا اضطرينا نرفع دعوة بحقنا طبيعي كناس بنحمل الجنسية الأمريكية، مش رح نتأخر نعمل فيكن هيك. عملوا معروف بعدوا عن أرض العقورة، ما تجربوش تحملوا فاسدين وتغطون، ورح منضل نتابع بهاي المسيرة تتسمعوا وتبعدوا عن أرض العقورة. العقورة منش مكسر عصل حدا وأرضها منش مباحة لكم. استاذ جوني يعطيك العافية يطول عمرك ويخليك، وإن شاء الله رح نبحث بعد إشياء كتير كتير كتير ونبلش نحط حجاج وريق ومين الشاري وكل شيء. يعطيك العافية وطول عمرك.
4: الله يعافيك يا رب وطول عمركم جميعا ويحميكم. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل والعقورة وقضيتها وقضية كل القضية مستلمتها إذاعة جبل لبنان ومتابعتها منتابع على النهاية. ميتنا ما بيموت وعظمنا أزرق وسقف الحرية عالي وما عنا كبير إلا الله. الله الكبير واللي تحت منه كله الفاسد بده يتحاكم بده ينجر على المحاكم بدولة القانون وبعهد العماد الرئيس جوزيف عون اللي الله يوفقه متوجه اليوم بزيارة لباريس. خلينا نسمع سوا هوارة ألا مرعب هوارة مطار بيروت مهدات لأهلنا بالعقورة ولكل لبنان الهوارة الحلوة اللي أنشدها ألا مرعب ابن العقورة الحبيب نفسه بالسماء.

0: Here's without audio effects.
1: Lately, I can't see.
0: And here's what it sounds like with audio effects.
2: إذن هذه هي وأهلنا بالعقورة تحية لكم واستمعنا لجزء من الهوارة بصوت ابن العقورة ألا مرعب. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع خليكم معنا والمزيد والمزيد من الرصد وصوتكم العالي.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير وكنيات
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
1: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
0: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
1: طال السهر وليالي العين.
0: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر.

صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إلى مغدوشي قضاء صيدا ونشاطات الله يعطيهم ألف عافية، بلدية ناشطة ببلدي محبي للحياة وللأرز اللبنانية. بكرا الله راد الخميس 17 أيلول ضمن النشاطات الثقافية داعيتنا بلدية مغدوشي لحضور جلسة توعية وحوار بعنوان تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والمدنية. يقدم هذه الجلسة الأستاذ أنهل أجود قصحية. واقع وتحديات مشاركة الشباب والمرأة في الفضاء العام وصنع القرار وسبل بناء شراكات مجتمعية تعزز حضورهم القيادي والتأثير الإيجابي. إذن بكرة الخميس 17 أيلول الساعة 6 بعد الظهر في مركز جورج وجنات يونان الاجتماعي في مغدوشي. رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا بمغدوشي، الله محييكم بنشاطاتكم وسيدة مغدوشي تحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. على قناة المشهد برنامج المشهد 2030 الإعلامية الزميلة ماري العلم حبشي استضافت السياسي والكاتب اللبناني ديفيد عيسى في قراءة عميقة للمشهد السياسي اللبناني والإقليمي واستذكار محطات مفصلية من تاريخ الوطن في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل ورحيل الرئيس دوري كامل شمعون. مناقشة أفق الحرب الحالية، تداعيات الارتباط الإقليمي، مصير سلاح حزب الله، الواقع المعيشي المتردي ومخاطر الانقسام العمودي والفتنة الداخلية، وصولاً إلى استشراف شكل لبنان في العام 2030 ودور رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة المصيرية. إذن السياسي اللبناني ديفيد عيسى، هل ينجح الرئيس جوزيف عون فيما عجز عنه الكبار؟ وعنوان خطير لهالمقابلة من قناة المشهد مع ديفيد عيسى، لبنان إلى جهنم والآتي أعظم. فيكن تابعوا عبر يوتيوب قناة المشهد برنامج المشهد 2030. سيد ديفيد عيسى، الله يخلص وطننا لبنان ويخلص أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، أخبار وشريط إخباري وكواليس.

سماع ذوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف. مصادر نفطية أعلنت أن لبنان يعتمد بنسبة 100% على استيراد المحروقات، ما يجعلها عرضة بصورة فورية لأي ارتفاع في الأسعار العالمية. على كل، في كارتيل نفط فاسد بوطننا لبنان عم يفرض على دولتنا اللبنانية أمور فاسدة. في لبنان فايلز، علاء الخوري كتب عندما تصل المساءلة إلى رئاسة الجمهورية، وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز كريستينا شطح ومقال بعنوان المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هل تأجلت على وقع عدوان جديد، وأبرز الفيديوهات في لبنان فايلز بودكاست حكينات يستضيف القائد السابق للقوات اللبنانية رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناظر. فؤاد أبو ناظر يجيب بصراحة، هل جوزيف عون هو آخر رئيس مسيحي؟ وماذا تبقى من مشروع بشير الجميل للجمهورية؟ هؤلاء هم الخونة الحقيقيين، وحان الوقت لتأسيس حزب جديد. الدكتور فؤاد أبو ناظر وعناوين خطيرة بودكاست حكينات لبنان فايلز. أبرز الفيديوهات. في كواليس لبنان فايلز، باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها. عندها ولد وحيد هو إلي، صار عمره 15 سنة، حاطين صورته بلبنان فايلز. يخزي العين يا أم إلي، أم الياس. بلش بالمرحلة الثانوية، أول سنة بالثانوية، 15 سنة. باسكال مشعلاني الله يخلي لك إلي ويخلي كل ولاد السامعين لجبل لبنان كل السعادة والصحة والتوفيق لشاب من وطننا لبنان، إلي ابنة للفنانة باسكال مشعلاني من لبنان فايلز وجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان ملفت، أيام سوداء تنتظرنا. تحذر مصادر وزارية عبر لبنان فايلز من سيناريو أسود سيواجهه لبنان في ظل الارتفاع الكبير في سوق المحروقات. امبارح 100 و2000 ارتفعت صفيحة المازوت، البنزينات ب30، البنزين ب30 35,000، بس المازوت 100 و2000 امبارح وعلى زود. إذن الارتفاع الشديد والكبير بسوق المحروقات سينعكس بشكل كبير على الفاتورة المعيشية للبنانيين، في ظل تقديرات الخبراء الماليين عن ارتفاع يومي في سوق المحروقات، وهو ما سيرتب أعباء إضافية على جيوب المواطنين. كارتيل استيراد النفط مسيطر علينا بسواده على وطننا لبنان للأسف. قولوا الله يا لبنانية. لبنان فايلز، أيام سوداء تنتظرنا. الله يسود أيامه كل مين عامل عصابي لنهب اللبنانيين من خلال المحروقات. نتابع. كاش أم بنك، يشكك خبراء اقتصاديون بقيام الناس مستقبلاً بإيداع أموالهم من جديد في المصارف التجارية بعد أزمة المصارف في العام 2019، ويقولون عبر لبنان فايلز إن الودائع في حال استردادها لن تودع في البنوك لتغذية الاقتصاد، وإنما سيكون مصيرها إما التحويل إلى الخارج وإما تغذية اقتصاد الكاش النقدي. يعني اللي بيجرب مجرب بيكون عقله مخرب، بيجرب مجرب بيكون عقله مخرب. بس في ناس كتير عم ترجع تفتح كاش، يمكن للضرورة، ويمكن لأنه كمان نسيوا. في بعض الناس ذاكرتهم أضعف من ذاكرة السمكة، السمكة بتنقر على الطعم أول مرة
ما بتعلى، بتروح بعد سنتين بترجع بتنقر على الطعم بيشيلوها بيصدوها. في بعض الناس بينسوا ونسيوا عم بيرجعوا بيفتحوا كاش بالبنوكي، وفي ناس كرمال مصالح تجارية أكيد بيفتحوا حساب وبيحركوا مؤقتا. لا ثقة بالبنوكي، لا ثقة بأي شيء

وستستعاد العدالة. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم يوميا أنا وياكم lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع Lebanon Files الزميل الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية كمان من الزمن الجميل، أغنية لتوتو أفريكا. نسمع سوا. صوتك عالي جبل لبنان. مثل ما قلنا تحذير من رياح سرعتها 50 كيلومتر بالساعة وويك أند ممطر بغزارة خاصة بالشمال وعلى الجبال بلبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. إذن عم تحذرنا بعض الأوساط الطقسية مثل ما بيقولوا إنه في غيوم مشتدة ورح يكون في برق ورعد ابتداء من بكرة الخميس المساء. عنا خميس جمعة بدنا ننتبه بالبحر من السباحة اللي منهم أبضيات بسباحة تنحوا هالثلاث أيام 50 كيلومتر بالساعة برق ورعد خاصة بالمناطق الشمالية والمناطق الجبلية. الله يبعث الخير لوطننا الحبيب لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا. بعد معنا ساعة وبعد في كتير كتير كتير. الرئيس عون ميشيل الرئيس ميشيل عون لن يكون هناك أي غطاء لكل من تورط بانفجار مرفأ بيروت. نعم من فمك نستمع وتنشوف إذا رح تمثل أمام مجلس لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: التفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: Les Nuits Nostalgie présente
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صح جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: اليوم الأربعة أربعة الساعة أربعة. شو هالسجع؟ كارلي أهلا وسهلا فيكي. وإذا بدنا نسألك سؤال مجازي وحقيقي عن صحة وطننا لبنان، شو بتجاوبينا كارلي؟ ناطرينك الساعة أربعة بعد الظهر لصحة المواطنين والمواطنات، وتبقى صحة وطننا لبنان موضع متابعة من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. قناة الحدث ومندوبة قناة الحدث كانت عم تسأل الرئيس السابق السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون عن انفجار مرفق بيروت. كان يعلم تلك مصيبة، وإن كان لا يعلم على الحالتين المصيبة أعظم. ميشيل عون الرئيس السابق. وسؤال المندوبة لا له نسمع.
6: يعني تسلمت تقرير من الأجهزة المعنية
5: هيدي هي أجيره بدي أنطر
6: مجلس للدفاع الأعلى وحولتها للمعنيين. حضرتك كرئيس هذه البلاد وأيضا كقائد للقوات المسلحة، لماذا لم تبادر ويعني حضرتك توجه بأمر مباشر بإزالة هذه المواد المتفجرة؟ لأن حتى بالتقرير أظهروا قد مدى خطورة هذه المواد ووجودها على منطقة حيوية.
7: مواد صار لك سبع سنين.
5: مواد صار له سبع سنين.
7: سنين.
5: وأجيرو بدأ تبطي. يا أجيرو بعد ما صار 20 الشهر تتبتزونا وتقولوا لنا خلص الانليمتد ولو. شو هالبلد اللذيذ؟
7: من 2013 موجودة عم يقولوا خطرة. وأنا ماني مسؤول، ما بعرف وين محطوطة. أنا ما أعرف شو درجة الخطورة.
6: مش موجود.
7: وين اللي صلاحية أزعتها بالمرفأ مباشرة؟
5: يا
6: كيف حضرتك أنه بعشرين تموز يعني تسلمت تقرير من الأجهزة المعنية وكمجلس للدفاع الأعلى وحولته للمعنيين؟ حضرتك كرئيس هذه البلاد وأيضا كقائد للقوات المسلحة، لماذا لم تبادر ويعني حضرتك توجه بأمر مباشر بإزالة هذه المواد المتفجرة؟ لأن حتى بالتقرير أظهروا قد مدى خطورة هذه المواد ووجودها على منطقة حيوية.
5: لو كان يعلم، ظاهر أنه لم يكن يعلم أو بده يعلم وما علموا له، ومتحالف مع حسن نصر الله حلف كنيسة مرمخيل بالشياح عين الرمانة. فكيف بده يعلم وهن عم ياخدوا هالمتفجرات والأمونيوم والنيترات وعم يعطوهم لسوريا ليستعملوهم بالبراميل المتفجرة، وهن كمان عم يفجروا صخور وبيعملوا أنفاق تحت الجبال بمختلف المناطق اللبنانية. يا على كلن يتعلق الأمر بمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ميشيل عون كان يعلم تلك مصيبة، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم. كلنا أيدناك، يعني هلأ ما حدا يقول لي أنه أنا مع فريق ضد ميشيل عون. إذا في حدا كان يحكي بشجاعة معه رغم النظام الأمني اللبناني السوري على فيلا هوت ميزون اللي قعد فيها بأيام النفي الأولى إلى فرنسا، هو جوني الصديق. يعني ما حدا يقول أنه جوني الصديق ضد ميشيل عون، كلنا معه كنا ومع الشرعية. وزلمة كنا مفكرين أنه يا لطيف بده يشيل الزير من البير، لما قال، لما كنت أنا بإذاعة صوت لبنان مع الزميل سعيد الغريب واتصلنا فيه هاتفيا بليلة من ليالي القصف على اللواء الثامن وعلى المناطق كلها سوا وعلى القصر الجمهوري، قال بدي كسر راس حافظ الأسد بلبنان وبدي انهي نظام حافظ الأسد من لبنان واكسر له راسه. شو طلعت القصة؟ يا بقى ما حدا يقول انه انا ضده او جبل لبنان ضده. جبل لبنان مع الحق وفقط الحق ولا شيء غير الحق. جبل لبنان أبليكيشن امبارح نشروا له صورته وحطوا عليها كان يعلم السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون. كان يعلم أم لا يعلم بيحدد هالشي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. صوتك عالي جبل لبنان. الناشط منير يونس، مواطن لبناني وناشط، منير يونس نشر صورة لمطعم الساحة، عرفتوه؟ مطعم جنب محطة الأيتام على طريق المطار. هيدا بيدور بفلك حزب إيران وشياطين إيران بلبنان، وموجود هونيكي مطعم الساحة. فنشر صورة لمطعم الساحة وكتب عم بيلطش على علي حسن خليل المليونير بحركة المحرومين. مطعم الساحة جنب محطة الأيتام على طريق المطار القديم كان منيح، يعني إلا لازم تعمل عرس ابنك بقصر سرسو بالأشرفية يعني. مظبوط علي حسن خليل، كنا نلبس أنا وياك من عند عقيل إخوان. أنا بعدني بلبس من عند عقيل إخوان إشياء مرتبة بنشتريها منه ورخيصة وكويسة، مثل القلوسة اللي كنت تحطها على راسك تدفي راسك أيام الحرمان والمحرومين وحركة المحرومين اللي بتنتمي لها علي حسن خليل. انت صرت ساعة بإيدك حقها 200-300 ألف دولار، هاي الساعة بس لوحدها ما عدا أسرك بالخيام، وهلأ هبطوه الإسرائيلية. وللأسف يعني انه ليش ما عملت عرس ابنك مثلا بمطعم الساحة؟ كان إلها يعني كان إلها رسالة معينة انه انا مضاين بهالمنطقة اللي انا بنتمي لها على طريق المطار، وهي طريق المطار للبنان كله، بس انتم مستوليين عليها بحلفكم مع حزب الله حزب شياطين ايران، مستوليين على طريق المطار على شمال. انتم رايحين على المطار على شمال مطعم الساحة في مبنى مستشفى رسول الاعظم ومسجد رسول الاعظم، مبنيين على املاك المسيحيين عنوة بالقوة. اشتروا 300 سهم وعمروا على 2400 سهم لما بطل حدا يبيعهم، تماما مثل اليهود بفلسطين اللي قدروا اشتروه اشتروه واللي ما قدروا اشتروه صادروا. هيك عم يتصرفوا جماعة الفرس بلبنان، بيشتروا معهم المصاري واللي ما بدوا يبيعون بهشلوه، مثل ما عملوا بأهلنا بحارة حريك والمريجي والحارة وطريق المطار. ولمعلومات الكل مجددا برجع بقول انه طريق المطار في أملاك للموحدين الدروز قد ثلاث مرات أكثر قد المسيحيين، وأكثر بثلاث مرات مصادرة أملاكهم على طريق المطار للموحدين الدروز. هيدي معلومات جبل لبنان، والخرائط تتكلم، والاستيلاء على الأملاك بصورة غير شرعية من قبل حزب إيران تتكلم. ياه قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى الثقافة بوطننا لبنان والحياة الثقافية والمكتبات والحضارة بوطننا لبنان. المكتبة الأهلية بزوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بزوق مكايل بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. المكتبة الأهلية كتب مدرسية جديدة ومستعملة لكل المدارس، حصومات على لوائح الكتب، تجليد سعر التجليد شبه مجاني لألكن مستمعي جبل لبنان، تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها والشنط المدرسية اللي بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار. بالمكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات أيضا في مكانة لوتو لنجرب حظنا أنا وياكم، وفرع أيضا لويش موني لتحويل الأموال داخل وخارج لبنان، التحويل والتلقي وعبر ويش موني بالمكتبة الأهلية زوق مكايل، وكوبي سنتر لكل مطبوعاتكم. أهلا وسهلا فيكم. المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات 03-346-946 و09-22-17-92. بيرحبوا فيكم إدارة المكتبة الأهلية روجيه معلوف وغادة معلوف أخته، وشربل معلوف ابنه لروجيه بالويش موني بيخدمكن بكل الأشياء المطلوبة للتلقي وإرسال الأموال من خلال ويش موني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
8: سعد لي صباحك أستاذ جوني. نعم كان يعلم، ما في حدا لا يعلم، كلهم بيعرفوا، كلهم منه بالجر، كلهم كانوا يعرفوا. في الله خيي، في الله، الله بيحاسب إن شاء الله، يحاسبهم قريبا لأن الضحايا اللي راحوا يعني مش هيك خدر حيروحوا، لأنه مش انفجار هذا نووي. نعم كان يعلم.
5: يلا قولوا الله يعلم أو لا يعلم. الرئيس السابق ميشيل عون بيحدد هالأمر مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حسب ما ذكرت المصادر الصحفية بما يتضمنه التقرير. وينكن يا أهالي ضحايا تفجير مرفق بيروت؟ وين صوتكن العالي؟ 03-444-037 بتصرفكن، شو بكن؟ علوا صوتكن، اربط قرب يطلع القرار الاتهامي المضبوط ويعلن إلى كل الناس. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. فرص عمل لشباب وصبايا من حلال رينتكار. حلال رينتكار وحلال جروب لبيع السيارات وتأجير السيارات. فرصة عمل لصبية ريسبشن على الريسبسيون استقبال. مكان العمل هو بالمنصورية الطريق العام، مقر مبنى حلال رينتكار. ومطلوب أيضا محاسب أو محاسبة الخبرة، كل ما كانت أكبر كل ما كان في فرصة أكثر أنه تنضموا لفريق العمل بحلال رينتكار، محاسب أو محاسبة مع سنوات خبرة. وأيضا مطلوب سائقين، سائقين لحلال رينتكار حلال جروب. فرص عمل نعلن عنها عبر إذاعة جبل لبنان. حلال رينتكار المنصورية أميل حلال وفريق عمله انضموا لألون، واتصلوا على 03-166-711 حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. جورج شلهوب كتب لنا أحلى كامارادس جوني الصديق ومستمعي جبل لبنان، يسعد صباحكم. 03-444-037 ورسالة.
9: الله معك أستاذ جوني، صباح الخير. هلا بالنسبة للصويحفية في كتير في كتير بلبنان صوايحفية، بس أنا أكتر شيء بيعجبني الصوايحف اللي كان على الأو تي في، شو اسمه اللي سميته أنت، فيصل عبد الساتر، بيعجبني أنا أكتر شيء بهبله، بيعجبني بهبله، عارف كيف يعني، حاضر له كتير أنا قصص هبل. أكل حال بدنا نتحمل يعني، شو بدنا نعمل. بالنسبة للأو تي في هلا الجماعة حبوا يغيروا السياسة من باب ما أكلوا الخازوق، حبوا يغيروا، عرفوا حالهم غلطانين موقت ما تحالفوا معهم، بس هلا حبوا يغيروا الجماعة. ذكروني بهيك مقولة بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الجماعة عم بيحاولوا يغيروا، تنشوف إن شاء الله يضلوا مكملين هيك. يلا يسعد صباحك.
5: وصباحك. المستمع أنطوني عم بيعلي على السيجمنت اللي مرقناه قبل شوي على الأو تي في، رصدنا على قناة الأو تي في الصويحفي تابع للمماتع الممانعة الإيرانية وعملاء إيران فيصل عبد الساتر يتحدث إلى الصويحفية جوال بويونس اللي نقلت البارودة من كتف لكتف. سألناها أنه جوال يا صويحفية أنه سمحولك هلأ تصير تهاجم حزب الله، حزب إيران، من بعد ما فكوا التحالف؟ يعني أكيد أكيد لو عملتها قبل شي سنة ونص وما قبل كانوا شحطوها على بيتها للصويحفية المدعوة جوال بويونس. يلا ويا سبحان اللي بيغير ما بيتغير. يا وطني لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامة لأي استفسار 03-777-969
3: إذن هالمهرجان بميروبة تحية لأهلنا بميروبة ومهرجان هالأسبوع مهرجان التفاح كمان تفاح ميروبة تفاح لذيذ جدا جدا جدا تفاح كسروان تفاح بشري تفاح الشوف وكل المناطق اللبنانية وهالأسبوع تفاح ميروبة أهلا وسهلا فيكم بمهرجان ميروبة اللي عم تسمعوا بروموسيوناته وأحد الرعاة الثلاثة هو وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص خلينا نهديكم عبر الأستاذ بول مرقص وزير الإعلام أغنية لفنان بيحبه كان أعلن باتصالنا فيه بوقت سابق أنه بحب ياني كموسيقى وكريس دوبرغ كصوت خلينا نسمع كريس دوبرغ Lady in Red مهدات لألكن من وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص ولو بتشوفوا التفاح الراد بميروبة ما أطيبه The Lady in Red كريس دوبرغ

0: the lady in red. Beautiful. Shining. Crazy. Chris de Burgh, Lady in Red, مهدات من وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص لألكن عبر إذاعة جبل لبنان. حياة، ثقافة، فن، موسيقى، فنون جميلة، إعلام راقي، نعمل على لبنان رائع نحن ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أيضاً وأيضاً، وكل الوزراء الأوادم اللي عم يتعاونوا معنا بوطننا لبنان، وصوتهم العالي دايماً وأسماءهم وأصواتهم العالية عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أبو قاسم كتب لنا أحلى صباح الخير، والله يقويك جوني ويعطيك العافية ويخلي لك هالشباب ويخلي شبابكم وصباياكم يا شباب ويا صبايا. 03-444-037 ورسالة.
1: للأسف خي جوني ما حدا خرب لبنان غير ميشيل عون، بيت شحات طلع مليونير مثل السياسيين الباقيين، بس هو عبى على السريع أسرع منه. يمكن للأسف الشديد نحن عايشين ببلد ما في حدا يحاسبنا هالمشكلة. بس
0: يا هلا بسامر. سامر في كتار فاتوا على جنة الحكم، كانوا خبزهم كفاف يومهم، حتى ما نقول شي تاني، كانوا خبزهم كفاف يومهم وعصاميين، وطلعوا مليونيرية وبنيوا قصور وعملوا الويل والثبور وعظائم الأمور بخزينة الدولة. وراحت عليكم يا لبنانية كل مدخراتكم، راح ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم على يد طغمة حاكمة حكمتنا من 1990 لحديت من سنة ونص. للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 16 أيلول 2026، بعنوان رتابة المناقشات بعيدا عن الناس. بالتوازي مع التوتر الخليجي المتصاعد على خط اليمن السعودية، والذي لا يعرف حتى الساعة إلى أين سيصل ومدى التشابك الإقليمي والدولي معه وحتى مدى الغطاء الأمريكي له، كان اتفاق الإطار الذي كان مهيئاً له أن يوقف الحرب في لبنان محور النقاشات والكلمات الاستعراضية في مجلس النواب امبارح. وبدل أن يكون اتفاق الإطار على طاولة النقاش والبحث في مجلس النواب كونه اتفاقاً مشابهاً لاتفاق 17 من أيار، كان النواب يمرون عليه وكأنه صار أمراً واقعاً فيما هو اتفاقية تلزم لبنان من دون أن يناقشها مجلس الوزراء أو مجلس النواب. وبغض النظر عن أهمية النقاشات المتوترة، كان يجب أن يكون اتفاق الإطار أحد البنود الأساسية للنقاش، بدل أن يلقي رئيس الحكومة كلمة كان معروفاً ماذا سيقول فيها حول من يتحمل كلفة المغامرات العسكرية لحزب الله وكلفة الإعمار وغير ذلك، وصولاً إلى ضرورة التذكير بالاتفاق الضروري والمحتوم مع صندوق النقد الدولي. تضيف إلهام سعيد فريحة، وكما كتبنا بالأمس، لا نعرف مدى جدية ولا أهمية جلسة المناقشة التي لن توصل إلى شيء سوى إلى توتير الأجواء وشحن النفوس، إلا إذا كان المطلوب تحضير الأرضية لتحركات في الشارع تسقط حكومة نواف سلام المدعوم حتى الساعة دوليا وسعوديا وفرنسيا. والغريب من بين الكلمات ما تداوله التيار الوطني الحر الذي طلب أكثر من 10 نواب منه الكلام حول أزمة الكهرباء في لبنان، وكأن التيار الوطني الحر لم يستلم وزارة الطاقة ولم يهدر فيها مليارات الدولارات ولم يعدنا ويعدنا بكهرباء 24-24. ألم يكن الأجدى برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبنوابه الصمت بدل الشماتة وبدل المزايدة وبدل رمي الأحقاد والنكيات؟ وأكثر من ذلك، لماذا فتح الحديث عن قانون العفو الذي يبقى مصيره منتظرا قرار مجلس الدستوري؟ فهل التيار الوطني الحر وحده مسؤول عن كرامة الجيش اللبناني وشهدائه وأهلهم؟ لماذا هذه المزايدات التي لن تصل إلى مكان؟ فيما هموم الناس في مكان آخر، من الأقساط إلى الرواتب إلى البطالة إلى ارتفاع أسعار المزود عشية فصل الشتاء والبرد والعواصف. وهلأ في عنا هلأ منخفض الخميس عشية أو بكرة الجمعة والسبت، ثلاثة أيام وراء بعضهم، وصولا إلى أزمة الموازنة التي لا تحمل إلا الضرائب والرسوم، وفيما في الوقت نفسه تبقى أزمة الودائع على حالها من دون أي ترتيب حتى الساعة، خارج عن فوقية صندوق النقد الدولي. رتابة المناقشات بعيدا عن الناس بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدو اليوم بعنوان حكم الحياة من مغتربي الحلقة 3. حياتك تتشكل من عاداتك اليومية أكثر مما تتشكل من قراراتك. أهمية هذا الدرس أن الإنسان يتخذ قراراته انطلاقا من رغباته، وهذه الرغبات تتكون من العادات اليومية أكثر مما تتكون من القرارات التي يمكن ألا تكون يومية. الإنسان يعيش عاداته في شكل يومي، لكن قد تمر سنة من دون أن يتخذ قرارا. لهذا السبب تكون الحياة مجموعة عادات أكثر مما هي مجموعة قرارات. حكم الحياة من مغتربي حلقة 3 صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار دوت كوم الإلكترونية. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا 03-444-037. زهير بيبعث لنا رسالة للمرة الأولى.
2: صباح الخير يا جوني، يعطيك ألف عافية، أنت عم تشغل العالم صراحة، يعطيك ألف عافية. بس سؤال معك أبو رائد، بدي أعزبك بمنطقة المتنة، متنة الجنوبي، منطقة العبيدية، أدري بكون سعر في المطار لأنه عم بيجي فواتير مرعبة وما في مصروف كهرباء.
0: يلا تكرم عينك زهير، ابعت لي صورة عن الفاتورة بالعبيدية. تحية لأهلنا بالعبيدية حبيب القلب، ابعت لي صورة عن الفاتورة على 70-220-888، وإذا في أي استكبار أو مخالفة ضد القانون من صاحب المولد بس نتثبت من المخالفة. واللي عم نتابع دايما نحن ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر والنائب البروفيسور فريد البستاني عم نتابعهم، كل مين بيخالف القانون مش بس بالعبدية بكل لبنان، رقبته ودينته بدون ينفركوا على يد القوى الأمنية والشرعية، وزارة الاقتصاد ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني. فأبشروا يا شباب، يلا بلغونا كل شيء وأنا عم ببعتلون إياهن. واجباتنا عم نعملها، أنتوا واجباتكم تزودونا بكل المعلومات والوثائق. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمة جورج فريم كتب مترحما على دوري كميل شمعون: برحيل دوري شمعون يطوي لبنان صفحة رجل دخل الحياة العامة حاملا اسما وطنيا كبيرا، لكنه ترك بصمته الخاصة في السياسة اللبنانية مدافعا عن سيادة لبنان واستقلاله، ومؤمنا بحقه في أن يكون دولة حرة كاملة القرار. الرحمة لروح دوري كميل شمعون، والعزاء لعائلته وللبنان. الإمضاء النائب نعمة جورج فريم. تعيش وتترحم سيز نعمة جورج فريم، ونحن وياك أكيد مع كل الأوادي مكملين المسيرة بخدمة سيادة لبنان واستقلال لبنان وحرية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بتديرها سيدة عصامية قررت انه تخدمكم من خلال تياب لاولادكم مشلين سكر ربيز كلوذر lb.com مشلين سكر ربيز كلافر كلوذر lb.com مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. تياب حلوة للصبيان والبنات من عمر 3 سنين لل 14 سنة. تشكيل منوع من الكاسات لكل أنواع التياب. أهلا وسهلا فيكن. أسعار بتناسب ميزانية كل الأهل وأكيد مشلين سكر البايز منكن وفيكن وبتتوصى أكيد بكل اللبنانيين وبمستمعي إذاعة جبل لبنان. cleverclosurlb.com مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم 7678-9553. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. ومثل ما قلنا يبدو أنه في نوع من رطوبة عالية ومنخفض جوي يتوجه صوب وطننا لبنان وسوريا وفلسطين وغيرها من الدول. فمن هالمنطلق أهلا وسهلا بهالمنخفض بوطننا لبنان. رياح بتبلغ سرعتها 50 كيلومتر بالساعة إضافة إلى غيوم كثيفة على شكل ضباب وبرق ورعد. انتبهوا لحالكم. الأشخاص اللي ما بيعرفوا يتسبحوا كتير ما تنزلوا على البحر ابتداء من بكرة، لأنه سرعة رياح 50 كيلومتر بالساعة بتعلي موج البحر بارتفاع 2 أو 3 متر. الله يشتي خيره على وطننا لبنان. نستمع إلى داليدا وأغنية Il pleut sur Bruxelles. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان ومنتابع سوا نحن وياكم بعد البريك. وبعد البريك شخص اختفى من وطننا لبنان، شو هي الملابسات؟ 34 سنة بلا جواب، اختطاف بطرس خوند. بعد البريك نحكي تفاصيل ومعلومات حصلت عليها إذاعة جبل لبنان بخصوص اختطافه.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء، وكل يوم من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحاً. صوتك عالي جبل لبنان. شاب لبناني اختفى حص ملح وداب، وسكت عنه النظام الأمني اللبناني السوري اللي كان حاكم لبنان آنذاك، مثل ما سكتوا عن إشياء كتير ووصلونا إلى انفجار مرفق بيروت من بعد تخزين النيترات. أولاده كانوا صغار واختفى. بطرس خواند من 34 سنة اختطف بمنطقة سن الفيل. اختفى بطرس خواند، والنظام الأمني اللبناني السوري الحاكم آنذاك والمهملين لواجباتهم الأمنية والوطنية من مسؤولين سياسيين وعسكريين سكتوا عن الموضوع. 34 سنة لا جواب. 34 سنة على اختطاف بطرس خواند، 34 سنة بلا جواب. حقنا نعرف مصيرك، حقنا نعرف الحقيقة. بنته للمختطف بطرس خواند رنا بطرس خواند غردت هالتغريدة على صفحتها، ونحن منعلي الصوت من إذاعة جبل لبنان. 34 سنة بلا جواب، حقنا نعرف مصيرك بطرس خواند. بالمعلومات وتقاطع المعلومات اللي حصل عليها من سنوات، ونرجع منذكر الرأي العام اللبناني فيها، بطرس خواند اختطف، تم تخديره ونقله بتابوت عبر الحدود اللبنانية السورية إلى مطار دمشق ونقل إلى إيران. نعرف أنه في 4 دبلوماسيين إيرانيين اختفوا على حاجز القوات اللبنانية بمنطقة المدفون ولم يعرف مصيرهم، ويبدو أن هالعملية هيدي اللي استهدفت بطرس خواند كانت بتهدف للضغط لمعرفة مصير الإيرانيين المختفين. بطرس خواند دفع الثمن واختفى من 34 سنة، خدر، وضع بتابوت ونقل عبر الطريق العسكري اللي ما بتوقف الحواجز آنذاك. النظام الأمني اللبناني السوري كانوا يعملوا السبعة ودمتها، والطريق العسكري الشهيرة اللي كلنا بنعرفها ما بيمرق فيها الإنسان على السلطات الشرعية اللبنانية. بطرس خواند، دفعت الثمن غالي، انحرموا منك ولادك، كبروا ولادك، كبروا أحفادك ورفاقك بالقضية اللبنانية. بطرس خواند 34 سنة بلا جواب. ظلم من مظالم الحرب اللبنانية اللي دفعنا ثمنها من خلال النظام الأمني اللبناني السوري السابق. رنا خواند والعائلة الكريمة، كل المحبة والتضامن. إذا كانوا بعد 34 سنة على اختطافه وبعده على قيد الحياة، من حي صمودك، وإذا كنت انتقلت إلى الأخدار السماوية نترحم عليك. بطرس خواند المظلوم. صوتك عالي جبل لبنان. أصواتكم العالية ورسالة بتوصل للمرة الأولى للمرة الثانية. محمد من بيروت، يسعد لي صباحك وتحية لألك ولمشاركتك معنا. نسمع سوا.
5: يسعد لي صباحك أستاذ جوني وصباح كل المستمعين إذاعة جبل لبنان. أستاذ جوني، باسم موضوع السير هون أنا ساكن بين علي وبيروت، بموضوع السير هون يعني ما بعرف ليش الشاحنات بتمشي بوقت الأشغال ووقت اللي بيكون فيه العالم بالشغلة ما عم نظمونهم وقت، والعجل سير هون مسكر السير، ما بعرف شو صاير اليوم. أنا من علي صار لي ساعة من علي بعد بيكو عارية، كتير عجل قوي كتير اليوم من علي باتجاه بيروت مسكر السير. فإذا فيك تحكينا مع حدا نشوفنا شو الوضع، ليش ما بينظموا موضوع الشاحنات، امتى بدهم يتجولوا وينقلوا بضاعة، يمكن بين الوا من لبنان لبرات لبنان، يمكن الوا بلبنان، فخاصة على هذا الخط لأن هذا خط أساسي.
4: نعم.
5: وخطر إنه يكون في شاحنات وسيارات بنفس الوقت لأن الكويع ضيقة.
4: أكيد.
5: وشوارع ضيقة كمان. يعطيك ألف عافية.
4: الله يعافيك محمد من بيروت وكل المستمعين اللي علقانين بعجقة السير بهالمنطقة. صوتك رح يوصل مع صوت مستمع تاني كمان ومستمعين كتار عم بيوصلوا أصواتهم عبر جبل لبنان لمحافظ جبل لبنان اللي موجه له تحية على تجاوب الدايم وتنسيقه أكيد مع إذاعة جبل لبنان بخدمة الوطن والمواطنين. محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، يسعد صباحك. رح نعرف من مكتبه وكل الشباب والصبايا بمكتب المحافظ بيسمعوا إذاعة جبل لبنان وعم يتابعونا، رح نرجع نحصل على التوقيت اللي مسموح على الشاحنات والآليات غير السيارات إنه يسلكوا طرقات بمحافظة جبل لبنان، وخاصة مثل ما قلنا طريق وكواع عرية. ولمعلومات كل اللبنانيين برجع بذكركم إنه لما زرت بوقت سابق الرئيس العماد جوزيف عون بالقصر الجمهوري ببعبدة مع رجل الأعمال طوني العبد سكر، عرضنا عليه مشروع ربط أنفاق بيروت بالبقاع، أنفاق تحت الأرض بالاتجاهين، بيروت البقاع، كسروان البقاع، والشمال البقاع، طرابلس البقاع. ولكن الروتين الإداري اهتم كتير رئيس الجمهورية وأخذ له موعد مع وزير الأشغال الأستاذ رسامني، ولكن الروتين والدولة العميقة اللي معرق لي بمجلس النواب، وفي دولة عميقة عرقلت هالمشروع رح نرجع نبحث فيه، وبدنا نرجع نخفف عنكم الأحمال، أحمال السير والتعصيب تبع السير. هالشركة الأمريكية الجنوبية مستعدة إنه تفتح مسارات بالاتجاهين ذهابا وإيابا باتجاه البقاع. ما منعود مضطرين إنه إذا شخص عم يشتري منقوشي أو عم يشتري من عند ناولني على جوانب الطرقات من الكحالي الجمهور وصولا لظهر البيدر، إنه نوقف وراء وننطره ساعة لحتى يمشي الكاميون ونحط بنزيناتنا وحريق سياراتنا وموتورات سياراتنا وحريق أعصابنا اللي هني أهم من كل شيء. يا رح نرجع نبحث هالمشروع قريبا جدا جدا مع الدولة اللبنانية، ونسمي هالمرة كل شخص. مرة الماضية كانت عنده حجة رئيس مجلس النواب إنه هو مسكر مجلس النواب بالنسبة لرفض اقتراع المغتربين، فتسكر على التريبل بي وعلى البي او تي اللي كنا عم نشتغل عليه لهالشركة اللي مقدمة مجانا هالاستثمار، بس الدولة اللبنانية بتقلهم فوتوا من هون طلعوا من هون، بس يعني الخريطة الجودازية على الدولة اللبنانية والباقي عليهم. آخ من الدولة اللبنانية العميقة الموروثة من الأنظمة البائدة من سنة 1990 لحديت من سنة ونص. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، ابن الشوف وابن لبنان وابن بلدي دار القمر مسقط رأسه، اتأسف لوفاة ابن ضيعته الضيعة الحلوة والبلدة الحلوة دير القمر. كتب النائب البروفيسور فريد البستاني: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة النائب السابق دوري شمعون، أحد الشخصيات الوطنية والسياسية اللبنانية التي تركت بصمة في حياتنا العامة وكان لها حضورها ومواقفها في محطات أساسية من تاريخ لبنان. إن رحيل دوري شمعون خسارة لعائلته ومحبيه وللبنان الذي خدمه من موقعه السياسي والوطني حاملا قناعاته ومدافعا عنها حتى آخر مسيرته. أضاف الدكتور فريد البستاني: أتقدم من عائلته الكريمة ومن آل شمعون ومن أصدقائه ومحبيه ومن أهالي دير القمر خصوصا والشوف عموما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله أن يتغمد دوري شمعون بواسع رحمته وأن يمنح عائلته الصبر والقوة في هذا المصاب الأليم. يطول عمرك النائب البروفيسور فريد البستاني، وتعيش وتترحم مستمعي جبل لبنان. المسيح قام حقا قام.

0: هودي ما راح يثبت البلد، وعم بيعصبونا أكتر، ما بقى يعملوا هيك قصص فاضية ويضحكوا على العالم. أكيد مش كلهم اللي جوا، في منهم برا، برات المجلس كمان عم يتفرجوا عليهم من برا، هاو كمان بدهم بسطات برانية يشيلون، نخلص منهم بقى وترتاح البلد. بس ما عنا غير حل، والباقي كله ضحك على الناس. ويسعد لي صباحك.
1: وصباحك رافي باريلوس، بارون رافي، يغباير رافي، وكيس جيجارس يا أوريغس، شو بدنا نعمل؟ يلا، لابد لكم يا لبنانيين من يوم تسترجعوا فيه حقوقكم، ونحن والعهد الجديد إيد بإيد بدنا نقول للرئيس العماد جوزيف عون تروح وترجع بالسلامة من زيارته اليوم، رح يتوجه إلى فرنسا. الله يوفقه بمهماته، والله يوفقه بدعمه للشرعية اللبنانية، وهو على رأس الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين السياحة اللبنانية وفخر السياحة اللبنانية، لرويال أوتيل بيروت. كل ليلة جمعة enjoy live barbecue grilled fresh sushi and the perfect Friday night at لرويال أوتيل بيروت. باربيكيو نايت كل ليلة جمعة على وقع موسيقى وباند حلوة كتير وأصوات حلوة كتير، وأكيد الباربيكيو نايت every Fridays كل ليلة جمعة. أهلا وسهلا فيكن. سالاد بار open، سالاد بار open، سوشي وopen grilled barbecue، إضافة للحلويات الرائعة جدا، كل أنواع الجاتو والبوزة والحلويات. فيكن تحجزوا هلا 04-555-000. Enjoy every Friday night at Le Royal Hotel Beirut, Le Jardin du Royal. وكل مرافق Le Royal Hotel بترحب فيكن لأعراسكن، لاحتفالاتكن، للشركات وكل المؤتمرات الصحفية وكل الجمعات الحلوة. إذن Le Royal Hotel Beirut 04-555-000 Barbecue Night at Le Jardin du Royal. تحية من إدارة وموظفي وموظفات Le Royal Hotel Beirut لكل اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان، وبيتمنوا لكم قضاء أيام حلوة بربوع Le Royal Hotel Beirut. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. يبدو أنه كوكو مصور لنا ناس، يا حرام عم يستعطوا. بس أنا برأيي يعني مثلا مصور لي كوكو ماما مريضة تعاني من مرض الكانسير وبحاجة لعلاج، وهيدي المرة صار لنا منشوفها سنين. خلينا نسمع كوكو شو قيلنا.
2: يعطيك العافية جوني، كيفك حبيبي؟ ماشي الحال. هيدول العالم اللي كل يوم كل يوم كل يوم نفس الشيء بأنتي ناس. طيب الحل شو؟ الماما مريضة، هيدي الورقة كل يوم تمسك وحدة كل يوم، وهيدول الأولاد على الطريق بيبيعوا يا نصيب، وفي عالم قاعدين تحت الجسر. طيب والحل شو؟ شو الحل؟ ليه الدرك ما بيروحوا مثلا ما بيوقفوهم؟ هلا في ولاد اكثر من 10-12 ولد عم بيبيعوا كمان، هلا ببعث لك الصور، عم بيبيعوا قنينه مي وكذا.
1: نعم.
2: طيب ليه ما في حل لهم؟ ليه ما في حل؟ يعطيك الف عافيه حبيبي.
1: الله عافيك، يسعد لي صباحك كوكو. بالفعل كوكو اللي عم بيصير على شوارع بشوارعنا اللبنانيه ببيروت الاداريه وبيروت الكبرى وكل المناطق، ممنوع الاستعطاء، ممنوع التشرد والتشريد للأطفال بشكل خاص، ولكن أكيد ما في تنفيذ هلأ لا لأنه في عنا قضايا كبيرة، بدل ما نلتهي بالقضايا

الصغيرة والمتوسطة. في عنا قضية أنه وطننا لبنان مهدد بالفناء والزوال على يد عملاء إيران. فمن هالمنطلق هيدا فينا نعمل عمل خير أنا وياكم، وبنصحكم عبر إذاعة جبل لبنان أنه تتوجهوا لفهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهار الموت باتجاه جونية، تشتروا معلبات أو خبز، فيكم تشتروا ربطات خبز وودن بيكري من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة وتوزعون عليهم. اللي بحب يقبل ربطة خبز بيكون هذا الإنسان بحاجة فعليا، واللي بيرفضها بتكون هالربطة من نصيب إنسان تاني. بس ما حدا منكم يعطيهم مصاري للمتشردين، لأنه في منهم عم يتوفوا ومنكتشف إنه مليونيرية، وإنه أنا وياكم بدنا نشتغل 20 سنة لحتى يصير معنا المصاري اللي هن مصمدينا واختبرناها بالعديد من المواقف. إذن ربطات خبز وودن بيكري من فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، أو فهد جونية الساحة، أو من كل فروع وودن بيكري المنتشرين بمختلف الأراضي اللبنانية. خبز خليه يأكل الإنسان، خليهم يأكلوا هالأشخاص إذا كانوا بحاجة فعلية، وغير هيك أبداً ممنوع أنه تشجعون على الاستعطاء، لأنه هيدا شيء مخالف لقوانيننا اللبنانية، وبنفس الوقت عم بيخلي تشريد الأطفال ينتشر ويستمر. صوتك عالي جبل لبنان. جان من السويد يسعد أوقاتك، تحية لكل المغتربين اللي عم يسمعونا. انقلاب حمولة شاحنة، هذا كمان سر العجقة. في انقلاب شاحنة على كوي عرية حسب جبل لبنان أبليكيشن ومراسلي جبل لبنان. حركة مرور كثيفة، دراج من مفرزة سير بعبدة يعمل على المعالجة. تحية لمفرزة سير بعبدة بقيادة عزت حسن شقير، والدراجين والضباط والرتبة الموجودين وعم بيواكبوا حركة السير. ومثل ما قلنا رح نشوف هالشاحنات هيدي مسمح لها بهالتوقيت أو أي توقيت. سيارات علقانة، تحية لكل أهلنا اللي علقانين بعجقات كوي عرية وقبل وبعدها، يعني بالاتجاهين. شفتوا كيف لما بنعمل نحن الشركة الأمريكية الجنوبية لما بتعمل بطريقة تريبل بي أو البي أو تي الأنفاق من بيروت للبقاع، من كسروان للبقاع، ومن الشمال للبقاع، قدام منوفر وقت وشاحنات تتدهور على كواع عرية أو كواع الكحالة وندفع الثمن نتيجة هالدولة العميقة اللي حاكمة وطننا لبنان بالفساد السابق. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك يا غالي. شو قصة فضيحة مطار الإقلاعات؟ قال صهريج يلي بيعبي الطيارات سارقين حمولته ومفرغينا على حدود سوريا. لا لا، خبر أبدا مش صحيح. مبارك الدقدوقي بعد ما بلش، وما في هلأ بالوقت الحاضر محروقات لأنه بعد ما بلش المطار رسميا، الطيارة اللي عم تنزل هلأ بمطار الإقلاعات شمال لبنان عم تكون مزودة بالوقود ذهابا وإيابا، ما عندهم لوجستيك تزويد الطائرات، مشان هيك الخبر مغرد وفيك. صوتك عالي جبل لبنان. لورا كفوري، لورا كفوري في عندها أخت حلوة كتير أصيبت وفقدت نظرها بانفجار مرفق بيروت. لورا كفوري وكل أهالي الشهداء الأحياء بوطننا لبنان، تحية لألكن لصمودكن بهالوطن، ولن ننساكم. واقترب موعد صدور القرار الظني، والكبير والصغير والمقمط بالسرير اللي بده يرود اسمه بده يمثل أمام القضاء أو أمام
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. من كبير لصغير اللي كانوا حاكميننا بأوقات سابقة، في ناس بعدهم هلأ بالحكم وعم يمتنعوا، وفي ناس صاروا برات الحكم وعم يمتنعوا عن المثول أمام قضاة التحقيق بقضية انفجار المرفأ. لورا كفوري، تحية لنظر أختك، لأنه ما فقدت نظرة، فقدت البصر بس ما فقدت البصيرة، وكلنا عيونكن وقلبنا معكن أهالي الشهداء الأحياء وضحايا انفجار مرفأ بيروت. الكلمة للورا كفوري، ولن ننساكم يا لورا. لورا، ما في صوت، رح أمهلك دقيقتين بس، دقيقة لنمدد. ليه ما في صوت؟

0: صوتك عالي جبل لبنان. وبما أنه التكنولوجيا ما طلعت صوت لورا كفوري عبر التسجيل اللي بعتته، رح نتصل مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان اتصال بلورا كفوري. صباح الخير.
1: بونجور جوني، كيف
0: حالك؟ يسعد أوقاتك لورا كفوري، أنت وأختك وكل الشهداء الأحياء واللي كمان فقدناهم بانفجار المرفأ. شو كنت بدك تقولي برسالتك؟
1: كنت عم تسأل جوني إنه وين الأهالي، أهالي أربع آب. نحن بالنسبة لنا هلا نحن على طول نمشي بالقانون. نحن ناطرين القرار النهائي بالقرار الاتهامي تبع القاضي طارق البيطار. بقى هلا عم بيطلع تسريبات نحن ما قلنا عليها. نحن بالنسبة لنا رح ننطر القرار الاتهامي النهائي، وبيصير في عنا اجتماع ومنطلع وبنقرا قراءة قانونية ومنطلع بيان على اساسه. ونحن بالنسبة لنا كل انسان سبب ومسبب لهالتفجير يلي إذا مش بس الأهالي، إذا عاصمة لبنان ولبنان كله، نحن بالنسبة لنا رح ننطر. وكل إنسان سبب ومسبب لهالتفجير أو فساد أو إهمال حط إيده بجيبه وقال توليت، ونحن بدنا ننطر، ما بدنا نحكي بس للتسريبات، بدنا ننطر القرار النهائي. ومين ما رح يطلع اسمه مالي فوق راسه خيمة، نحن مين ما كان ضده وصلوا لنا.
0: أكيد. خبريني عن أجواء هيك، يعني أكيد كان في نوع من كبت وانتظار وقربة تنحل مثل ما بيقولوا. خبريني عن أجواء أهالي الشهداء الأحياء والأشخاص اللي فقدوا أرواحهم بتفجير المرفأ.
1: هلا أكيد نحن لما طلعت المطالعة، لأنه كنا عم نقول أنه إن شاء الله ما يتأخروا وأنه عملوا واجباتهم وميرسي، يعني أنه بلبنان مش عم نقول ميرسي لحدا عمل واجباته، نحن عم نقول أنه ما تأخروا وطلعوها، لأنه نحن معودين بلبنان بيصير في جرائم وما بيطلع حتى ما بيصالوا للمحاكمة، دائما في فايلات فاضية ما في أوراق. نحن أكيد ارتحنا أنه خلصت المطالعة وناطرين القرار. هلأ موعودين أنه بينعمل بأقرب وقت. عم بيطلع تسريبات كمان ما قلنا عليها، ما فينا نعطي رأي لأنه بالنهاية لأنه بيقول لك أنه القرار الاتهامي هو يلي رح يوضح كل شيء ورح يعطي كل الدلائل والبراهين. ونحن من بعد ما نجتمع ويطلع بيان من الأهالي.
0: لورا كفوري، أخيرا هيك مش رح نحكم نحن، بس شو شعور أختك اللي فقدت نظرها من وقت تفجير مرفأ بيروت لما سمعت أنه قربت القصة من خلال صدور القرار الاتهامي؟
1: هلأ تعرف الوضع بالنسبة لها بتقلي معقول أنه صار لمطرح، يعني بضل عندها شك. أنا بقلها لا، عندك اثنين ألترناتيف، يا بدنا نسكت ناكل الكف ونقعد، يا بدنا نحكي ونعلي الصوت. ونحن هي أول أنه جريمة ضد حقوق الإنسان، منا جريمة سياسية ولا حادث ولا مرض، هيدي جريمة مفروض من أكبر رأس بالدولة لأصغر فاسد أو مهمل بالدولة كان سبب لهالتفجير بده ياكلها. وهيدي أنا بعدها أنه أول حجر بلبنان الجديد، إذا قدرنا وصلنا مزبوط لمحاكمة ومحاسبة
0: ولن ننساكم.
1: مرسي. ونحن بنشكرك كتير، من 6 سنين ما قصرت وضليتك معنا على طول، وإن شاء الله يعني لبنانيا يعني بنحتفل أنه في محاكمة ومحاسبة عادلة. وبعدين بدي أقول كلمة، في ناس يمكن يسكتوا يكون عندهم أخبار كتيرة عن السبب التفجير وبيسكت وبيقبل يكون هو كبش محرقة تحتين على قلبه.
0: يسعد صباحك لورا كفوري، بلغينا تحياتنا إلى كل أهالي ضحايا تفجير المرفأ والشهداء الأحياء اللي عم يدفعوا الثمن يوميا. كلكم منحبكم، وفقرة لن ننساكم عبر إذاعة جبل لبنان لن ننساكم ولن ننسى، ورح نتابع الحقيقة للنهاية، واللي ساكت وعارفينه نحن أنه ساكت رح نكشفه عند صدور القرار الظني. لورا كفوري يسعد وقتك.
1: مرسي كثير لإلك، ونحن رح نضل على تواصل من خبرك كل شيء جديد.
0: أكيد نحن وياكم.
1: مرسي كثير.
0: على تنسيق دايم. الله ينصر الحق وينصر العدالة بقضية تفجير مرفق بيروت الظالم اللي ظلمكم. شكرا كتير. شكرا لورا كفوري. شكرا. صوتك عالي جبل لبنان، لن ننساكم. كل اللي تضرر من انفجار المرفأ ماديا معنويا بالأرواح، وأكتر شيء اللي بيقهرنا هو الأشخاص اللي بعدهم عم يدفعوا الثمن. بنت حلوة كتير دخلت بالكوما وموجودة بمستشفى بحنس. بنت حلوة كتير فقدت نظرة، أختها لورا كفوري، ونحنا نظرة ونحنا صوتها العالي. أشخاص فقدوا أولادهم. ماتر سيسيل روكوز فقدت خيا. ماتر بيير جميل، بيير نون، آل نون، فوج إطفاء مدينة بيروت. نجوى حايك اللي بنتها موجودة بالكوما بمستشفى بحنس. ماريانا فودوليان، ماي نهرة والصوت العالي، نحن وياها بالتسجيلات اللي منروي فيها قصص اللي سبقونا وراحوا. دكتور نزيه العظم اللي فقد بنته كريستال. جورج فارس، بي للشهيدة سحر فارس من فوج إطفاء مدينة بيروت، وكل أهالينا الله محييكن. ناتالي المر اللي عم ننسق نحن وياها عبر صفحة بيروت 607، اللي حصروتي فقد والده. اللي حايك خي لنجوى حايك. كل الأشخاص اللي نحن وياهن عم نتابع هالمسيرة الله محييكن من إذاعة جبل لبنان وصوتكن العالي، ولن ننساكم. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن دون أي تأخير. لقونا بإذن الله بكرة الساعة 7 صباحا. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بألف خير.

0: جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: تبرد تبرد تبرد تاع
4: تاع بولد تاع بولد تاع
0: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامة لأي استفسار 03-777-969
3: بحب أقدم واج البحر
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
3: سهر عيني حبك على عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026
3: مجنون
4: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني

0: حظك على الهواء.
1: تسجل خريطتنا الفلكية اليوم وصول القمر إلى الدرجات الأخيرة من برج العقرب، حيث يمنحنا حدساً عميقاً وقدرة عالية على فهم الأشياء غير المعلنة قبل انتقاله الوشيك. وفي الوقت نفسه يستمر عطارد في الميزان بالتحفيز على الحوار الدبلوماسي، بينما تواصل الشمس في العذراء تعزيز قيم الدقة والترتيب والعمل الجاد.
2: الحمل، تراجع زحل ونبتون في برجك يحثك على الهدوء. استغل طاقة قمر العقرب للتركيز على إنهاء المسائل المالية المشتركة وتنظيم شؤونك الاستثمارية بدقة. الثور، يتواجد القمر في البرج المواجه لك العقرب إلى جانب الزهرة، ما يجعل الشراكات والعلاقات العاطفية في واجهة اليوم، فرصة ممتازة للتقارب وحسم أي سوء فهم. الجوزاء، وجود أورانوس في برجك يبقي أفكارك متجددة، بينما يدعوك القمر في العقرب للانتباه لصحتك، ترتيب جدولك اليومي، والابتعاد عن الإجهاد في بيئة العمل.
3: الميزان، عطارد في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وحضوراً ذهنياً ممتازاً، بينما ينبهك وجود القمر في العقرب إلى تنظيم ميزانيتك المالية والابتعاد عن المصاريف العشوائية.
4: العقرب، وصول القمر للدرجات الأخيرة في برجك بالقرب من الزهرة يمنحك قوة حدسية هائلة وجاذبية لا تقاوم، يوم مناسب لحسم قراراتك الشخصية.
5: القوس، الليليث في بداية الجدي يطلب منك التريث، وجود القمر في البيت الخلفي لبرجك يدعوك للراحة، أخذ قسط من الاسترخاء وتجنب المواجهات الانفعالية.
6: الميزان، عطارد في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وحضوراً ذهنياً ممتازاً، بينما ينبه وجود القمر في العقرب إلى تنظيم ميزانيتك المالية والابتعاد عن المصاريف العشوائية.
7: العقرب، وصول القمر للدرجات الأخيرة في برجك بالقرب من الزهرة يمنحك قوة حدسية هائلة وجاذبية لا تقاوم، يوم مناسب لحسم قراراتك الشخصية.
8: القوس، الليلث في بداية الجدي يطلب منك التريث، وجود القمر في البيت الخلفي لبرجك يدعوك للراحة، أخذ قسط من الاسترخاء وتجنب المواجهات الانفعالية.
9: الجدي، الانسجام الفلكي بين كواكب العقرب والعذراء يمنحك رؤية عملية صلبة، وقت ممتاز للتواصل مع الأصدقاء، العمل الجماعي والتخطيط للمستقبل.
10: الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدفعانك نحو التطور، تسليط الضوء الفلكي على قمة خريطتك يدعوك للانتباه لسمعتك المهنية وتعاملك مع المسؤولين.
11: الحوت، التأثر بالكواكب المتراجعة يطلب منك التمسك بالواقعية، وطاقة قمر العقرب المنسجمة مع برجك تفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتوسع الفكري والتخطيط للسفر.
0: حظك على الهواء.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلا اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك اولويه كل اربعاء على الساعه 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذي تستضيفه باريس غداً. وسبقه صباحاً السفير الأمريكي ميشيل عيسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
1: وفي سياق آخر، سجلت السجون اللبنانية وفاة ثانية خلال 24 ساعة مع تدهور وضع موقوف في زحلي، ويواصل أكثر من 400 سجين في روميا إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم الرابع احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام.
0: وأوضحت وزارة التربية أن قرار تأخير التحاق المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس إجراء تنظيمي مؤقت ريثما تستكمل الإجراءات القانونية والتربوية، مؤكدة أن الهدف هو تسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم بعيداً من الأعباء التي أنهكت صناديق المدارس.
1: وفي الصفحة الإقليمية، قضى 8 أشخاص وفقد أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة.
0: واتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية الحوثيين بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، فيما سارعت حركة أنصار الله إلى نفي الاتهام ووصفت رواية المملكة بالكذبة، والتحالف توعد بالرد مؤكداً أن أمن المقدسات خط أحمر.
1: وفي السياق، أوصت سفارة الولايات المتحدة في السعودية مواطنيها بإعادة النظر بالسفر إلى المملكة بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة المكرمة ومناطق أخرى وسط هجمات المتمردين الحوثيين.
0: وفي الصفحة الدولية، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها إلغاء قرار يقيد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية، واتهمها بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين واصفاً قرارها بالمروع والمسيس.
1: ومن جهته، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة، موضحاً أن الحادثة الأولى وقعت في مولدوفا والثانية أثناء عودته عبر كيشيناو، معتبراً أن ما جرى يندرج ضمن سياسة ترهيب تستهدفه وقادة أجانب آخرين.

0: واقتصادياً، تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية، فيما صعد الدولار مع زيادة الرهانات على رفع الفائدة، واستقر الذهب بانتظار قرار الاحتياطي الاتحادي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: ميشيل عون، كنت تعلم، وبيروت دفعت الثمن، هل حان الحساب؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452، بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: نضرب اكسترا تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني، مؤكداً انفتاح لبنان على أي قوة تستبدل اليونيفل في الجنوب شرط عدم حصول فراغ، وأشار إلى السعي لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يشكل مقدمة لاتفاق سلام.
4: يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذي تستضيفه باريس غداً. وسبقه صباحاً السفير الأمريكي ميشيل عيسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
3: وفي سياق آخر، سجلت السجون اللبنانية وفاة ثانية خلال 24 ساعة مع تدهور وضع موقوف في زحلي، ويواصل أكثر من 400 سجين في روميا إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم الرابع احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام.
4: وأوضحت وزارة التربية أن قرار تأخير التحاق المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس إجراء تنظيمي مؤقت ريثما تستكمل الإجراءات القانونية والتربوية، مؤكدة أن الهدف هو تسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم بعيداً من الأعباء التي أنهكت صناديق المدارس.
3: وفي الصفحة الإقليمية، قضى 8 أشخاص وفقد أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة.
4: واتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية الحوثيين بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، فيما صارعت حركة أنصار الله إلى نفي الاتهام ووصفت رواية المملكة بالكذبة، والتحالف توعد بالرد مؤكداً أن أمن المقدسات خط أحمر.
3: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي مستعد للقضاء على حماس في غزة، مشيراً إلى إخلاء رفح و70% من القطاع من السكان وتدمير الأنفاق والمنازل، ومعلناً التوجه لتنفيذ خطة هجرة في القطاع.
4: وفي الصفحة الدولية، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها إلغاء قرار يقيد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية، واتهمها بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين واصفاً قرارها بالمروع والمسيس.
3: ومن جهته، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة، موضحاً أن الحادثة الأولى وقعت في مولدوفا والثانية أثناء عودته عبر كيشيناو، معتبراً أن ما جرى يندرج ضمن سياسة ترهيب تستهدفه وقادة أجانب آخرين.
4: واقتصادياً، تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية، فيما صعد الدولار مع زيادة الرهانات على رفع الفائدة، واستقر الذهب بانتظار قرار الاحتياطي الاتحادي.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: ميشيل عون، كنت تعلم وبيروت دفعت الثمن، هل حان الحساب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.

0: يحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد بـ 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامي لأي استفسار 03-777-969
4: بحب أقدم واج البحر
5: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
4: سهر عيني حبك على عيني
5: أجمل لحظات حفل بيروت 2026
4: مجنون
5: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلا اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجه لا تكذب عليا

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
4: دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني، مؤكداً انفتاح لبنان على أي قوة تستبدل اليونيفيل في الجنوب شرط عدم حصول فراغ، وأشار إلى السعي لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يشكل مقدمة لاتفاق سلام.
3: اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن من أكبر انتكاسات لبنان الخروج عن الدولة وجلب حروب الآخرين إلى أراضيه والتمرد على قرارات الحكومة لحصر السلاح، ودعت إلى اعتماد اللامركزية الإدارية وإقرار قانون حياد لبنان.
4: أكد النائب إبراهيم منيمني ضرورة اعتراف حزب الله بالمسؤولية عما جرى، مشدداً على أن الحزب بات في موقع المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة الحكومة والوزراء.
3: وأوضحت وزارة التربية أن قرار تأخير التحاق المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس إجراء تنظيمي مؤقت ريثما تستكمل الإجراءات القانونية والتربوية، مؤكدة أن الهدف هو تسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم بعيداً من الأعباء التي أنهكت صناديق المدارس.
4: وفي الصفحة الإقليمية قضى 8 أشخاص وفقد أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة.
3: واتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية الحوثيين بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، فيما صارعت حركة أنصار الله إلى نفي الاتهام ووصفت رواية المملكة بالكذبة، والتحالف توعد بالرد مؤكداً أن أمن المقدسات خط أحمر.
4: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي مستعد للقضاء على حماس في غزة، مشيراً إلى إخلاء رفح و70% من القطاع من السكان وتدمير الأنفاق والمنازل، ومعلناً التوجه لتنفيذ خطة هجرة في القطاع.
3: وفي الصفحة الدولية هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها إلغاء قرار يقيد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية، واتهمها بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين واصفاً قرارها بالمروع والمسيس.
4: قتل 60 عاملاً على الأقل إثر انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان، فيما لا يزال عدد من العمال مفقودين تحت الأنقاض. ووقع الحادث في منجم الزرع قرب مدينة النهود وسط تحذيرات من مخاطر التعدين غير المنظم.
3: واقتصادياً تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية، فيما صعد الدولار مع زيادة الرهانات على رفع الفائدة، واستقر الذهب بانتظار قرار الاحتياطي الاتحادي.
4: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، ميشيل عون كنت تعلم وبيروت دفعت الثمن، هل حان الحساب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: للشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامة لأي استفسار 03-777-969

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني، مؤكداً انفتاح لبنان على أي قوة تستبدل اليونيفل في الجنوب شرط عدم حصول فراغ، وأشار إلى السعي لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يشكل مقدمة لاتفاق سلام.
0: اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن من أكبر انتكاسات لبنان الخروج عن الدولة وجلب حروب الآخرين إلى أراضيه والتمرد على قرارات الحكومة لحصر السلاح، ودعت إلى اعتماد اللامركزية الإدارية وإقرار قانون حياد لبنان.
1: أكد النائب إبراهيم منيمني ضرورة اعتراف حزب الله بالمسؤولية عما جرى، مشدداً على أن الحزب بات في موقع المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة الحكومة والوزراء.
0: وأوضحت وزارة التربية أن قرار تأخير التحاق المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس إجراء تنظيمي مؤقت ريثما تستكمل الإجراءات القانونية والتربوية، مؤكدة أن الهدف هو تسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم بعيداً من الأعباء التي أنهكت صناديق المدارس.
1: وفي الصفحة الإقليمية قضى 8 أشخاص وفقد أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة.
0: واتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية الحوثيين بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، فيما سارعت حركة أنصار الله إلى نفي الاتهام ووصفت رواية المملكة بالكذبة، والتحالف توعد بالرد مؤكداً أن أمن المقدسات خط أحمر.
1: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي مستعد للقضاء على حماس في غزة، مشيراً إلى إخلاء رفح و70% من القطاع من السكان وتدمير الأنفاق والمنازل، ومعلناً التوجه لتنفيذ خطة هجرة في القطاع.
0: وفي الصفحة الدولية هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها إلغاء قرار يقيد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية، واتهمها بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين واصفاً قرارها بالمروع والمسيس.
1: قتل 60 عاملاً على الأقل إثر انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان، فيما لا يزال عدد من العمال مفقودين تحت الأنقاض. ووقع الحادث في منجم الزرع قرب مدينة النهود وسط تحذيرات من مخاطر التعدين غير المنظم.
0: واقتصادياً، تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية، فيما صعد الدولار مع زيادة الرهانات على رفع الفائدة، واستقر الذهب بانتظار قرار الاحتياطي الاتحادي.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، ميشيل عون كنت تعلم وبيروت دفعت الثمن، هل حان الحساب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب، هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: واحد فتاه وشعره
1: وتلاقينا بسعدة
0: انت عزبتنا العندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ونعنا قالت ما بتجي وحدة
0: ما بتجي غير

0: ورقوا يا عيوني دقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: I'm giving thirties. مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا
0: سوا، عرفتوا شي يا شباب،
1: صفرنا يا سوا.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سوا،
0: عرفتوا شي يا شباب،
1: صفرنا يا سوا.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أسيا سوي
0: ليلي رح أعرف مين هو
2: سبعين كاتر بيها القوة ليلي رح يعرف مين هو سبعين كاتر بيها القوة ليلي رح يعرف مين هو
0: ليلي رح أعرف

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: بحب أقدم مواج البحر والطير وجنيات.
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
3: سهر عيني حبك على عيني.
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
2: يا

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار
3: دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني مؤكداً انفتاح لبنان على أي قوة تستبدل اليونيفل في الجنوب شرط عدم حصول فراغ وأشار إلى السعي لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يشكل مقدمة لاتفاق سلام
2: اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن من أكبر انتكاسات لبنان الخروج عن الدولة وجلب حروب الآخرين إلى أراضيه والتمرد على قرارات الحكومة لحصر السلاح ودعت إلى اعتماد اللامركزية الإدارية وإقرار قانون حياد لبنان
3: أكد النائب إبراهيم منيمني ضرورة اعتراف حزب الله بالمسؤولية عما جرى مشدداً على أن الحزب بات في موقع المحاسبة وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة الحكومة والوزراء
2: وأوضحت وزارة التربية أن قرار تأخير التحاق المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس إجراء تنظيمي مؤقت ريثما تستكمل الإجراءات القانونية والتربوية مؤكدة أن الهدف هو تسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم بعيداً من الأعباء التي أنهكت صناديق المدارس
3: وفي الصفحة الإقليمية قضى 8 أشخاص وفقد أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة
2: واتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية الحوثيين بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي فيما صارعت حركة أنصار الله إلى نفي الاتهام ووصفت رواية المملكة بالكذبة والتحالف توعد بالرد مؤكداً أن أمن المقدسات خط أحمر
3: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي مستعد للقضاء على حماس في غزة مشيراً إلى إخلاء رفح و70% من القطاع من السكان وتدمير الأنفاق والمنازل ومعلناً التوجه لتنفيذ خطة هجرة في القطاع
2: وفي الصفحة الدولية هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها إلغاء قرار يقيد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية واتهمها بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين واصفاً قرارها بالمروع والمسيس
3: قتل 60 عاملاً على الأقل إثر انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان فيما لا يزال عدد من العمال مفقودين تحت الأنقاض ووقع الحادث في منجم الزرع قرب مدينة النهود وسط تحذيرات من مخاطر التعدين غير المنظم
2: واقتصادياً تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية فيما صعد الدولار مع زيادة الرهانات على رفع الفائدة واستقر الذهب بانتظار قرار الاحتياطي الاتحادي
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان ميشيل عون كنت تعلم وبيروت دفعت الثمن هل حان الحساب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage.

0: Maître Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
1: Ça va pas changer le monde.
0: Avec nostalgie.
2: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولت تعبولت
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبولت تعبولت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من وين ما كنتوا عم تسمعوني ووين ما كنتوا متجهين، برحب فيكن بحلقتنا لليوم من كيف صحتك، معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان. التربية تغيرت كتير بين جيل وجيل، من لأني أنا قلت هيك للتربية اللي فيها حوار واحتواء. بس هل الشيء القديم كان غلط؟ وهل كل شيء حديث هو الصح؟ والأهم كيف طريقتنا بالتربية بتأثر على نفسية أولادنا وعلى شخصيتهم؟ التربية التقليدية والتربية الحديثة موضوعنا لليوم مع Parent and Child Behavior Coach ماريان بوعبود. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟ نحن كتير مبسوطين أنك معنا، أنت جاي من إهدن اليوم، so thank you كتير لإلك. أول شيء بدنا نحكي عن الكونتنت تبعك على إنستغرام يلي هو كتير كتير ملفت، قديش أنت بتعطي وقت لأبنك؟
3: بتعرفي أنا وقتها بيسألوني عن ابني بقولن أنا عشت 30 سنة لأبني لإلي، وهلأ هيدا الوقت بدي أعطيه لأبني. بعطي كل وقتي، بعطي كل طاقتي، بعطي كل شيء عندي من قلبي تكون عم بعطيه، تكون عم بوصله لمحل انه هو يطلع ولد مستقل ويطلع ولد ناجح. كثير بيهمني هيدا الموضوع، وعندي ثقه وعندي قناعه انه الولد يلي بياخذ وقت من اهله، يلي بياخذ حنان وعاطي واتنشن من اهله، بيوصل للمحل يلي عن جد الاهل بيحبوا انه يشوفوا ولدهم فيه ناجح مستقل، ثقته بحاله عاليه، عنده سوشيال سكيلز، مهارات متعدده.
2: بين التربيه الحديثه والتربيه التقليديه كيف تربي ابنك؟
3: أكيد عم بستعمل الجنتل بارنتينج، التربية الحديثة، بس أكيد بالمفهوم الصحيح يلي لقلها، لأنه كتير ناس بيفكروا أنه التربية الحديثة هي أنه أنا خلي الولد يعمل يلي بده إياه. لا، أنا أكيد بحترم مشاعر ابني، بحترم قرارات ابني، بحترم رأي ابني، بس كمان بحط حدود ما يقدر يتخطاهن ابني.
2: Alright. So, إذا بدنا نحكي باختصار قبل ما نفوت بالديتيلز، الفرق بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، شو المقصود بالتربية الحديثة اليوم؟
3: التربية الحديثة هي التربية يلي صار عنا نحنا بين إيدينا كأهل تولز. شو هني؟ إنك أنت تفهمي تطور ونمو الولد. هولي التولز بيساعدوك إنك أنت تكوني عم تتقبلي المراحل يلي هو عم ينمى فيها، وبتعرفي أنت كيف تواكبيه بهودي المراحل. يعني تحتويه، يعني تكوني عم تتفهميه، يعني تكوني عم تعملي فاليديشن لمشاعره. مش ولد إذا بكي أنت بتبكي وأنت بتنق وأنت ما بعرف شو، لا، أنت بتبكي لأنك زعلان، أنت عم تبكي لأنك معصب. هيدا الفرق بين التربية الحديثة والتربية التقليدية أو القديمة اللي كانت مبنية بلوتو على الأساس أو على العقاب أو على أنه أنا قلت لأنه أنا بدي هيك، يعني على الطاعة العمية. فهيدا الفرق بيناتهم.
2: ليه اليوم صارت أصعب التربية برأيك؟
3: صارت أصعب التربية لأنه أول شيء الأهل نحط عليهم بريشر. شو هني البريشر؟ يعني أنا صرت واعي، يعني أنا صرت بعرف شو لازم كون عم بقدم لابني تا أنا كون عم وصله لمحل أنه يكون عم بيبني شخصية منيحة وتكون ثقته بحاله عالية. يعني البريشر يلي هلأ محطوطين على الأهل من سوشيال ميديا، من المعرفة يلي عندهم، عم تضغط الأهل زيادة لأنه صاروا بيعرفوا هودي الأشياء. يعني أنا مش بقى عم بربي بس تا طعمي ابني أو توديه على المدرسة، لا، أنا عم بربي تا يطلع مستقل، تا يطلع ثقته بحاله عالية، عم بربي تكون أنا عم بعد عنه يعني أقل ضرر ممكن على صحته النفسية. فهذا الشيء يلي بيزيد أكيد الضغط والتعب. يعني إذا بتشوفي حتى بيقولولك إنه نحنا كلنا ربينا وما بينا شيء، ربينا 5 أولاد وما بينا شيء، ليش أنت هالقد بتضلك تعبين؟ تعبيني لأنه أنا عم بعطي من قلبي، لأنه عم بعطي كل معرفتي، لأنه مش بس عم بربي تكبر، عم بربي تكون عم كبر ولد سليم.
2: برأيي كيف ترجم هيدا النوع من الضغط على من يعني على الأهل؟
3: الترجم لأنه محينا كمان صورة الأم الحقيقية. في كتير من الأمات مفكرين أنه هني لازم عطول يكونوا مثاليين، ولا غلطة ولا كسرة، ما فيهم يضعفوا، ما فيهم يخسروا يوقعوا بأمومتهم. هيدا الشيء بيحط ضغط زيادة كمان على الأمات، لأنه الأم قد ما كانت بتعرف ما بتقدر تكون مثالية. الأمات بينسوا أيام أنه هني مش روبو، هني بشر عندهم مشاعر، عندهم ضغوطات بحياتهم.
2: شو هي الأغلاط اللي بتحس أنت أنه بتعمليها أوقات مع ابنك؟
3: بعملها أكيد، كلنا منغلط، منضعف، يمكن بتكون ردة فعلنا شوي قوية غير الطريقة يلي أنا بحب كون عم بين عنها، أو أنه ردة فعل هادية وردة فعل قوية بتكون أيام

0: ردة فعلي قوية، بس الأهم من هيك أني أنا أعرف كيف صلح هذه الغلطة. أنا عليت صوتي مش لأنه الحق عليك والسبب عليك، أنا بنزل لمستوى ابني بقول له أنا بعرف أني عليت صوتي، أنا بحبك وأنا مش زعلاني منك. أهم شيء نعلم الولد أنه مش مسؤول عن ردة فعل أهله، لأنه نحن الكبار، نحن الأدولت، نحن يلي لازم نتحكم أو نتحمل ردود فعلنا، نحن يلي لازم نتحمل مسؤولية هودي الأشياء. ما نحمل اللوم، ما نحط اللوم على الولد وما نحمله لقاله المسؤولية. أوكي، سو أنا بنزل لعند ابني بقول له أنا عليت صوتي، أنا ما كنت لازم علي صوتي، بعرف هيدا الشيء، أنا غلطت، ونحن بالبيت ما منعلي صوتنا. برجع يعني برجع بفرجيه نحن بالبيت شو رولز تبعنا أو نحن على شو متفقين.
1: برأيك إنه التربية الحديثة ممكن تكون عم تنفهم غلط، أو ممكن تكون عم تخلق ولد مش مسؤول أو ما بيعرف حدوده مع أهله؟
0: هلأ التربية الحديثة انفهمت غلط بكتير من العيال يعني، للأسف ومع احترامي للكل، بس إيه بمحلات معينة الأهل فكروا أنه التربية الحديثة هو أنه أنا أترك لأبني المساحة أنه يعمل كل شيء ويتخطى الحدود. هيدا الغلط. أنا بدي ربي ولد أكيد عنده ثقة بحاله، بدي ربي ولد يعطي رأيه، بدي ربي ولد أنا يعني فرجي أنه أنا سامع رأيه، أنه رأيه مهم، بس كمان ما يتخطى هيدا الحدود، ما يتخطى الباوندريز اللي أنا حاططها بالبيت.
1: كيف تتصرف معه بهيدا هيدا الأساس؟
0: أنك تكوني ثابتة، أنك تكوني مصرة على موقفك. انك لو بدك ترجعي بمحل معين وحسب عمر الطفل تقولي له 100 مره انه نحن ما بنضرب، نحن ما بنضرب، مش بخليه يضربني لانه خلص انا تعبت او زهقت او ما بقى فيني او مش عم بلاقي نتيجه، لا بدنا نضلنا حاطين هودي الباوندريز. حتى لو الطفل بكي ما في شوكولا، خلص ما في شوكولا، مش لانه انا قلت هيك، ما مش بهيدي الطريقه. بس نحن هودي اللي ميت عنا بالبيت أو هودي الرولز تبعنا بالبيت، ما في شوكولا مثلاً على 7 الصبح، ما في شوكولا على 7 الصبح، مش إذا بكي أعطي الشوكولا. هيدا الغلط يلي عم بيصير. أنا أرتاح من بكي الولد ومن نقاره
1: بعطي اللي بده إياه،
0: أنا أتنازل وأتراجع.
1: برأيك في فرق، شو الفرق أو كيف منشوف الفرق بين التدليل الغنج والاحتواء؟ هون في خيط ما عم بيعرفوا الأهالي إذا بدك يفصلوا بيناتهم.
0: لكن الاحتواء وقت انت بتحضني الطفل، شو يعني بتحضنيه؟ يعني بتتفهمي مشاعره، بتعملي له فاليديشن على مشاعره، بعرف انك زعلان، بعرف انك معصب، بس ما فيك تضرب. انا اذا تخطيت هيدي البس ما فيك تضرب، هون بيبرم الاحتواء لدلال، او انه بنكون عم نعلم الولد انه في يتخطى الحدود. شو هو الدلال؟ انه يتخطى الحدود، مش انه الدلال يعني انه انا عم بربي ابني او عم بعطيه كل الحنان يلي عندي. دليل بهيدا السياق يعني انه انا عم خليه يتخطى الحدود، عم خليه يقلل من احترامه ومن احترامي ومن احترام الرولز تبع البيت يلي نحن حاطينه. فاكيد انك انت تحتوي الطفل هو تعمله فاليديشن لمشاعره، تسميله شعوره، انا بعرف انك زعلان وانا حكون حدك، انا بعرف انك معصب وحاتعلم انا وياك كيف بتروق حالك وكيف بروق انا معك. هيدا الاحتواء، انك تكسري هودي الحدود، هيدا بيبرم لانه الطفل ما يكون بقى ثابت او انت ثابتي بموقفك.
1: ماريان، برايك اذا حدا من الاهالي غلط بحق ابنه، انه بتصير
0: اكيد
1: غلط الاعتذار؟
0: اكيد مش غلط الاعتذار، اكيد مش غلط انك انت تعلمي الطفل كيف يتحمل نتيجه افعاله، يتحمل مسؤوليه افعاله، كيف يصلح غلطته. هو حيكون عم بيرجع يعملهم باي مودلينج، يعني حيشوف أهله كيف عم بيتصرفوا. أمي غلطت اعتذرت مني، ما الولد صورة عن أهله، يعني أنا بس غلط فيني أعتذر، الاعتذار مش غلط. وأنا ليش ما بدي يكون عم بعتذر من طفلي إذا أنا مقتنعة أنه ردة فعلي يمكن كانت بمطارح قوية؟ ليش ما بدي أعتذر أنا من طفلي قول أنا بعتذر منك، ما كنت لازم علي صوتي؟ why not؟ بالعكس هيدا الشيء كتير مفيد للطفل.
1: هلأ بدنا نحكي عن التربية التقليدية، شو اللي كان غلط أو شو اللي كان مأذي برأيك بالتربية التقليدية؟
0: بالتربية التقليدية كان هيدا الطاعة العمية، أنه أنا قلت هيك لأنه أنا أمك أو أنا بيك، بدك أنت تطيعني، بدك أنت تلحقني. هذا بيأثر سلباً على دماغ الطفل وعلى تطور نمو تبع الطفل، لأنه ما بقى يوثق بحاله، ما بقى عنده استقلالية، ما بقى عنده الأوبورتونيتي إنه هو يكون عنده خيار أو إنه هو يعطي رأيه بالبيت، لأنه كانت مبنية على الطاعة العمياء، لأنه كانت مبنية على الأساس، على العقاب. إذا بتغلط بعاقبك، إذا بتغلط بزربك بالأوضة، إذا بتغلط
1: تهديد يعني
0: التهديد أكيد. فهيدا الشيء اللي كان كتير بيأذي الطفل.
1: برأيك العقاب الجسدي أو الضرب غلط؟
0: أكيد غلط، أكيد غلط. شو عم بعلم الطفل؟ عم بعلم إنه أنا ما بحترم له جسمه، ما بحترم له جسده، إنه أنا فيني عنفه. هيدا الشيء كمان كتير بيأثر، ما سمح الله يمكن بكرة إنه الطفل يتعرض لتحرش، بتهون عليه الأمور، لأنه هو بينه وبين حاله ما بيعاد عنده علاقة سليمة مع جسده. إذا أهلي ما احترموا لي جسدي، إذا أهلي أذوني بجسدي، شو وقفت على الغريب؟
1: بس بيقولوا لي كتار، بيقولوا انه معلي ما هو صغير انه عمره السنة هيك بيتذكر بعدين ما يعيده،
0: ما بيتذكر. يمكن الضرب بيوقف بلحظته، لانه انا بكون عم بربي على الخوف، عم بربي على التخويف، يعني عم خوف الولد تيوقف هيدا الاكت اللي هو عم بيعمله. بس شو عم نعلم الطفل لبعدين؟ شو بيعلم الضرب؟ بيعلم انه اهلي مش سند لإلي، انه انا بكره اذا غلطت ما فيني الجا لاهلي لانه حاتعاقب.
1: وبيخلي الولد هو يصير يضرب بعدين.
0: اكيد اكيد. بيعلم الضرب، الولد بيصير يفكر انه هيدي الوسيله الوحيده تهوي يعبر، او تهوي يكون عم بفش خلقه، او تهوي يكون عم بيتعامل مع الناس بحياته.
1: برايي كيف الاهل لازم يعملوا بالانس بين الاحترام والخوف؟ يعني هل برايك انه الولد لازم يخاف من اهله؟
0: مش تخويف، بس لازم الولد يعرف الحدود. يعني في حدود ما في يتخطاهن، وهيدا الشيء بيصير بفضل الأهل وقت هني بيكونوا ثابتين على مواقفهم. يعني أنا برجع بعيد نفس المطل، لأنه يمكن كمان هيدا الشيء بيصير من يومياتنا أو من يومياتي أنا مع ابني بالبيت، بما أنه هلأ بهيدي الفاز هو وعم بيكبر وعم يعني بده يثبت من حاله. بعرف أنك معصب بس ما فيك تضربني، خلص بوان فينال، ما فينا نضرب. مش اوكي لا انا بعمل حالي ما شفت وبطنش وبنسى وبغير الحديث، لا لازم نحن نكون اكيد حاطين هيدا الحدود وثابتين بمواقفنا على طول.
1: كنا عم نحكي عن الصحه النفسيه، قديش التربيه بتاثر على الصحه النفسيه عند الولد وبتكبر معه يمكن كل حياته؟
0: اكيد التربيه كتير بتاثر على الصحه النفسيه، لانه مثل ما سبق وقلنا انه التربيه يلي مبنيه على التهديد والعقاب بتاثر سلبا على الطفل. لانه حتى اول شيء بتاثر على علاقته باهله، ببطل الطفل عنده ثقه باهله. يعني انا بكره اذا غلطت، كبرت وغلطت، مش قادر الجأ لاهلي، لانه انا بعرف اهلي حيلوموني، حيحطوا ذنب علي، انا حيكونوا عم بيعاقبوني، مش حيكونوا بصفي. فاول شيء بتتهدد العلاقة بين الطفل والولد، يعني ما بيعاد في ثقة أو علاقة وطيدة وثقة عن جد بين الطفل والأهل. وتاني شيء كمان بتأثر على نمو الدماغ، على تطور الدماغ. لأنه الاسترس المتكرر، إذا أنا كنت عم بعيط أو عم بضرب أو عم خوف الولد، هيدا الشيء بيعمله الاسترس، والاسترس المتكرر بيضغط على الأميجدالة، يعني بارتي من الدماغ، بيصير الولد على طول حاسس حاله أنه هو لازم يكون متحضر. يعني بحس حاله أنه في شيء خطر، في
1: ممكن يصير شيء غلط،
0: ألارم. يعني بيدوي الألارم عنده. وبالتالي بتأثر على تطور البري فرونتال كورتكس، اللي هو المنطقة الأمامية من الدماغ، يلي هي بتساعد على تنظيم المشاعر، على اتخاذ القرارات. فهني حلقة موصولين ببعضهم. استرس بيأثر على الأميجدالة، بحس الولد أنه هو لازم على طول متحضر، يعني في هيك يجهز حاله لأنه في حالة خطر، بالتالي بتأثر على تنظيمه لمشاعره.
1: برأيك على أي عمر عم نحكي هالقد بيتأثر الولد؟
0: ليكي أنا بآمن أنه الولد بتبلش تربيه من ساعة يلي المرأة بتعرف انه هي بريجننت فيها.
1: اوف
0: ايه، انا بآمن بهيدا الشيء. والولد ايه بدك تحتويه من هو وعمره يوم ببطنك. بدك تكوني عم بتأمني له انفيرونمون بقلب بطنك
1: هلسي،
0: سيف لقلو، هلسي وسيف. يعني يحس الولد انه هو من هو وببطن امه ما في هيدا الضغط، ما في هيدا الستريس. لأنه إذا الأم تعرضت كتير بحبالها لستريس، لستريس متكرر عم بحكي، مش لستريس، لأنه هو كمان للرحم في سبحان الله، يعني بالهيكي بطبيعة الأم في الستريس اللي بتعرض له الولد بيكسره الرحم، يعني ما بيخليه يوصل للولد. بس إذا في هالقد ستريس وهالقد ضغط متواصل عم بتعيشه الأم، أكيد الولد حيحس فيه. فأنا بآمن أنه الولد لازم تبلشي تربيه وتأمني له حياة سيف، وحياة يحس فيها أنه هو مرتاح، وأنه هو مقدرينه أهله من يوم اللي بتعرف أنك pregnant.
1: كيف؟ شو فينا نعطي تيبس pregnant ومن عم يسمعونا اليوم؟
0: أكيد لازم قد ما فيها الأم، وهذا الشيء كمان الدعم، يعني لازم يتاخد من الأنتوراج، من الباي، من الأهل، تخفف ستريس قد ما فيها، تفكر أنه يلي ببطنها أهم من أي شيء، البيبي تبعها أهم من أي شيء. برجع كمان بذكرها أنه مش ستريس، يعني أنا هلأ صار معي شيء صغير وعصبت أنه هيدا بيأثر، أكيد هيدا ما بيأثر، بس نحن عم نحكي عن الستريس المتواصل يعني بفترة طويلة من الحمل، هيدا الشيء أكيد بيأثر على البيبي وعلى دماغ البيبي وعلى نمو البيبي. فنحن هون بنكون عم ندعم المرأة الحبلة أنه هي تروق حالها قد ما بتقدر، يعني من خلال مثلا هيدا الشيء انا بقدمه بالكورس تبعي كمان، من خلال اكزرسيس دو ريسبيراسيون مثلا، طرق تتنفس المرأة فيهم، كيف تعمل بوندينج مع البيبي تبعها هو وببطنه، تحط ايده لانه الولد بحس بيشعر بيسمع بشم ريحه امه، بيسمع دقه قلبها، بحس بايديها مثلا، فيها حتى تكون عم بتسمعوا نفس الميوزك كل يوم، هيدا الشيء كمان بيعمل بوند كتير قوي، او هيك بتكون طريقه لها انها هي ترجع تروق البيبي بعد ما تولد، لانه هيدي الميوزك بيكون هو دجا حافظها.
1: ماريان بلبنان تحديدا كتير بيصير في مقارنة على عمر صغير، يعني ابن عمك جاب علامة أعلى، إكس جاب علامة أعلى، ما بيعذب أمه، ما بيعمل كتير من قارن، ربينا على هيدا الشيء بالكلتشر تبعنا، بيصير في كومبيتيشن ومقارنة. قديش بتأذي الولد هيدا المقارنة وشو بتخلق عنده؟
0: أكيد هيدي المقارنة بتأذي كتير الولد، لأنه أنا بكون عم بعلم الولد أنت هويتك مش كافية، انت لازم تعمل مثل اكس ايجريك او زد تتكون انت كافي او تتكون هويتك. انا هون عم بقول للولد انت ما لازم يكون عندك ثقه بحالك مثل ما انت، نحن بالعكس لازم نكون عم نعلم الولد يتقبل حاله مع كل ضعفه، مع كل ضعفه، مع كل خساراته، مع كل يمكن نجاحاته او فشله، لازم نعلم الولد كيف يتقبل حاله، مش عمال مثل فلان ومثل ما بعرف مين ومثل ابن عمك وابن خالتك، انه هيدا الشيء كثير بيأذي الولد. وين هويته؟ وين صورته هو لقله؟ هيدا الشيء كمان بيكسر من ثقته بحاله، يعني انا مش كافي.
1: يمكن بيغلطوا بين انه يشجعون على النجاح وبين انه يضغطوا عليهم على النجاح. برايي كيف لازم نشجع اولادنا انه يجيبوا احسن، يعني ما احسن مره تانية، ينجحوا اكثر، نعطيهم هيدا البوش بلا ما نكون عم نضغط عليهم؟
0: هي الضغط على العلامة بحد ذاتها بتفشل الولد بمحل معين، اني انا اضغط بس تا انا شوف علامة حلوة عم سابقة الطفل، هيدا يلي بحد ضغط وبرشر عليه، لانه نحن مش لازم نزقف له للعلامة الحلوة اللي عم بجيبها، نحن لازم نزقف للإفور، نحن لازم نشجع الطفل يعمل الإفور بيكون هو يعرف يمشي بالطريق الصحيح تا يوصل للنتيجة اللي هو بده اياها. لازم على طول نذكر الولد انه العلامة مش قيمته، مش قيمة الطفل، فيكون يمكن جايب هو تحت المعدل مثلا او علامة مش حلوة، بس مش هي مش قيمتك، وفيكون هو جايب يمكن مسكر مسابقته بس كمان يمكن هيدي مش قيمته. فنحن خلينا نعلم الطفل قيمته الحقيقية بدل ما نكون عم نربط نحن نجاحه برقم.
1: برأيك ليش في ولاد عدائية؟ يعني في ولاد بتقليلهم يمكن تعطيهم كومبلمنت بيخدوها بطريقة أجرسيف، بنشوف هيدول الكيسز كتير، ليش في ولاد عدائية؟
0: ليكي هيدا الشيء بيرجع للطريقة اللي الولد ربي فيها بالبيت. أول شيء برجع بقول الولد صورة عن أهله، يعني إذا الأهل ما كانوا هني عن جد عم بيعملوا هيدا المجهود إن هني يبينوا النسخة الأفضل من حالهم كأهل قدام أولادهم، نحنا أو الأهل ما لازم يستغربوا ليش أنا ابني طالع هيك. أوكي، فأول شيء نحنا بدنا نكون عم نتفهم البيئة اللي الولد عايش فيها، عم نفهم هو بأي بيئة كان عايش. وبدنا كمان أيام الولد بيعملها مثل اكت مانكي، يعني بيكون هو تيحمي حاله تيعمل بروتكسيون لحاله بيتصرف بهذه الطريقة أو بيعمل ردة فعل سريعة أو ردة فعل يعني بتكون شوي سلبية أو عدائية، يعني أنتر جيمي ما كتير بحب استعملها هالكلمة، بس يمكن هو عم بيعمل ردة فعل تيحمي حاله من شيء تاني،
1: من شيء أثر فيه يمكن بتربيته. هلأ رح نعطيك مواقف يومية بتصير وتقليلنا شو بتعمل أنت بهيك سيناريوز. طفل جاب علامة سيئة،
0: بعلمه أو بسأله لقاله كيف شو لازم تعمل تتحسن علامتك، بخلي هو يكون صاحب القرار وبخلي هو هيك بكون كمان أنا عم شجعه وعم بحفزه أنه هو يوصل للمحل اللي هو بده إياه، هو يعمل الإفور.
1: الطفل عم يبكي ما عم نقدر نهديه وما بنعرف شو السبب،
0: بدنا نكون حده، بدنا نحتويه، لأنه نحنا كأهل لازم نحنا نفهم أولادنا شو بهن
1: كيف،
0: مش لأنه سحر بس لأنه نحن من أول يوم، يعني نيوبورن عم يبكي، عم تبكي جوعان، عم تبكي نعسان، عم تبكي بدك ياني احملك، بدك هيدي الكونكشن بيني وبينك. فنحن وقتها بنكون عم نسمي هودي الايموشنز من اول نهار، الاهل بيتعودوا عليهم بيصيروا يفهموا اولادهم. مين منا ما بيعرف اذا ابنه عم بيبكي؟ انا ابني وقتها بيبكي نعاس بعرف انه عم بيبكي نعاس، وقتها عم بيبكي جوع بعرف انه عم بيبكي جوع انه جوعان. اوكي سو نحن علينا انه نحتوي اولادنا ونتفهمهم.
1: الطفل رفض يعمل شغله انا طلبتها منه،
0: ايه حلو حلو حلو الرفض. انا بحب انه الطفل يقول لا، يقول لا مع انه يحفظ الحدود بلا ما يتخطى الحدود، يعني يقول لا بلياقه. انا بحب انه الطفل يقول لا، لانه مش كل طفل بيقول ايه يعني هو طفل سليم. مش كل طفل انوع يعني هو طفل سليم او مربى منيح او مهذب، لانه كلمه لا هي جزء طبيعي من النمو تبع الطفل. وقتها بيقول لا يعني هو عم بيربى بطريقة عم بيكون فيها شخصيته، عم بدت ثقته بحاله، عم بيعرف انه هو كمان له رأي وله كلمة يعني بالنهاية بهيدا البيت، يعني يعني يعني في يعطي رأيه بهيدا البيت. فأنا بحب كلمة لا، بس أكيد برجع بقول مع الحفاظ على الحدود.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد بـ 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
4: بحب أقدم واج البحر والطير وجنيات.
5: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
4: سهر عيني
5: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
4: مجنون
5: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: كنا بمطرح وعنات بده شغلة ومنشوفها كتير بسوبر ماركت بتوي شوب، منشوف انه بعنده وبتوصل اوقات لدرجة انه كتير بصير في بكي وهيك
1: تانترومز.
0: How do you deal with this tantrums. كيف تتعاملي مع هيك سيناريو؟
1: انا هون هيدا الشيء كتير صعب يمكن للاهل، لانه نحنا كاهل منصير بس نشوف العالم يلي عم تطلع فينا. فنحنا لازم ننسى هيدا الشيء، يعني لازم نكون عاملين بس فوكس على الطفل يلي بين ايدينا. اوكي اول شيء واهم شيء ما قال له اوكي اوكي اوكي قوم قوم حجيب لك الشوكولا، ما بتراجع. لو هو عمل تانترم ولو عمل نوبه غضب ولو بكي ولو صوت، انا ما بتراجع عن حدودي، لانه شو بكون عم علم الطفل؟ انه انت كل مره بكيت وصرخت
0: رح تاخذ
1: توصل يلي للمحل اللي انت بدك اياه، هيدا غلط. تاني شيء انا بحتوي الطفل، بعرف انك عم تبكي لانه بدك الشوكولا، بس نحن ديجا ما بعرف جبنا شوكولا قبل عنا بالبيت، فينا نحن الاهل بحقهم يحطوا الباوندريز يلي هن بدهم اياها. اوكي يمكن الام طالعه مع 10 دولار بالبورتموني مثلا، انه ما حدا بيعرف الاهل بشو مارقين. فكتير مهم انه نحن نستوعب الطفل، بعرف انك زعلان لانه بدك هي ونضلنا معه فعلا نروقه، يعني نعلمه اوكي يعني نعطيه طريقه بديله عن التعبير من انه يبكي ويفحش ويكب حاله بالارض.
0: كيف منهدي تانترم؟ يعني فعليا كيف منهدي تانترم؟
1: هو انك انت تعملي فاليديشن لشعور الطفل، انك انت تحسسي الطفل انك انت فهمتيه. نحن هلا كادولت انا اذا بشوفك زعلاني وبيجي لعندك بحط ايدي على كتفك بقول لك بعرف انك زعلاني كارلي، انا حدك شو ما بدك انا معك، قديش انت بترتاحي؟ كيف حال الطفل يلي عمره سنه وسنتين وثلاثه واربعه يلي بعد جهازه العصبي ما اكتمل ودماغه ما اكتمل وبعده عم بيتطور؟ كثير بيريح وبيساعد الطفل انه يحس انه أهله حده ومتفهمينه. أوكي يعني مش حيحسبوه إذا هو بكي أو إذا هو يعبر عن مشاعره، ما بيعرف يعبر بغير طريقة. ما في طفل بيعرف يوقف حد أمه بالسوبر ماركت إلا أوكي أنا ما بدي شوكولا.
0: مزبوط
1: صح؟ فكتير مهم أنه الأهل يتفهموا أطفالهم.
0: مريان منشوف عندك على إنستا كتير البوند والعلاقة بينك وبين ابنك قوية ومتينة، ومنشوف أنه بتخليه شارك بكل شيء، يعني صح. بالطبخ بتخليه يشارك بالمسؤوليات، قديش هيدا الشيء مهم لأنه ما كتير عم نشوفه. وبدنا نحكي كمان عن ليه رفضت أنه تحط ابنك بالجاردوري وفضلت أنه يكون معك.
1: بما أنه أنا ابني فضلت أنه يبقى معي بالبيت، فأنا علي ومن واجباتي ومن مسؤولياتي كأم أني أنا أكون عم بساهم بتطوره وبنموه. فأكيد مشان هيك بخلي شارك بكل شيء أنا بعمله بالبيت، إن كان أنا أو حتى مع بيو، إذا عم يدهن، إذا نزل هيك على الزريعة حد البيت، إذا عم يزبط سيارة، حتى أنا معي بالبيت إذا عم نعمل كيك، عم نعمل كريب، بالمطبخ بيقعد حد يطوي غسيل، لا ما بيعرف يطوي غسيل. مثلا مرة عطيته كوسة كنت أنا كتير مضغوطة وبدي لهي وعم بدي عم بحشي الكوسيات تأطبخهم، وكان كتير هو نعسان وما عم بيقدر ينام، فقعد حدي حشي كوسا. انه هولي الشيء كمان نحن بلا ما نعرف منكون عم ننمي مهارات عند الطفل. يعني مثلا انه انا كون عم بعطيه يحشي كوسا، هيدا الشيء كمان بيشد له عضلات ايديه مشان يحمل الألم أهيان. أوكي نحن هودي يمكن الأهل بيفكرون أنه موضة أنك تعدي معك بالمطبخ، بس لا، هني بيحمسوا الولد، بيساعدوه على كتير من السكيلز يلي لازم يكون عم بيكتسبهم بالحياة، أنه هو كمان عضو فعال بهيدا البيت، أنه إله دور بهيدا البيت، أنه بيقدر يكون هو كمان عم بيشارك بهيدا البيت.
0: برأيك قديش مهم أنه نحن نعطيه مسؤولية على عمر صغير، نبلش نعطيه مسؤوليات؟
1: أكيد هيدا الشيء كتير بيفيد الطفل، لأنه بيحمله مسؤولية بخليه يوثق بحاله. يعني أنا مام بتوثق فيني، أهلي بيوثقوا فيني، خلوني أعمل هيدا الشيء، يعني قديش أنا مهم، يعني قديش أنا قيمتي عند أهلي إنه هني شايفين فيني إنه أنا بقدر أعمل هيدا الشيء.
0: مريان في أهالي كتير بيخافوا، عندهم خوف، يعني بيكبر الولد بيصير أوعى تركض، أوعى توقع، أوعى تعمل. كيف شو بتنصح الأهل يلي هيك؟ وقديش مهم إنه نحن نفرج الولد إنه ما لازم نكون عم نخاف من أي شيء؟
1: هيدا بتيجي عند الأهل يلي هني بيكونوا over protective، يعني كتير بدهم يحموا أولادهم، وبتصير بطريقة بلا ما الأهل يمكن حتى يعرفوها
0: يحسوا عليها
1: يمكن لأنه هني مرقوا بشي معين بطفولتهم أو عندهم يمكن أشياء تانية. بس كتير هيدا بتأثر على الطفل وعلى البروغريسيون تبع الطفل. أنه أنا هلأ إذا عم تتعلمي أنت للسواقة، ما تسوقي أنا بسوق عنك، اوكي يعني هيدي تقريبا نفس الشيء، انه انا لا بالعكس بدي اترك الطفل يخطي خطواته، انا بكون حده وقتها بيوقع، بكون حده وقتها بينكسر، بكون حده وقتها بيضعف، بكون حده بمشاعره الكبيره، بس انا بخلي الطفل يسلك هيدي الطريق لوحده وما بخوفه. اوكي بخليه هو يعرف شو يعني شعور الخوف بلا ما انا اكون زرعت له براسه انه ما منعربش لانه منخاف. انا ابني اذا عربش بقول له يلا نط يو كان دو ات، لو انا بيني وبين حالي بقول يا ربي ما يوقع يكسر لي ركبته يكسر لي ايده مثلا، بس بقول له بشجعه يلا نط يو كان دو ات.
0: برايك شو هي الاغلاط يلي بيعملوها الاهالي بحسن نيه، يعني ما بيكون قصدهم او ما بيكونوا واعيين انه هو له اغلاط؟
1: ايه انه مثلا كثير يحموا اولادهم، انه مثلا كثير يعملوا مقارنة، كمان حكينا عنها قديش هيدي الشيء ما بتفيد. مثلا انه انا اذا ما بتسمع كلمتي حاتركك، يعني بصير هون ايام مثل عم نهدد الطفل، الطفل ما بيسمع انه انا اهلي بدهم يعني يوقف هيدا الاكت، بصير يفكر الطفل انه اهلي
0: بالتهديد.
1: ايه
0: بالتهديد بصير
1: بالتهديد
0: يفكره.
1: ايه واهلي منهم معي ومنهم بيصفي اذا انا ما عملت اللي هن بدهم اياه. فايه في كثير اغلاط يعني الاهل بلا ما يقصدوا بيعملوها، ويمكن انا وحده منهم، ما بدي احكم على حدا، بس انه ايه لازم كثير مهم وكثير اساسي الاهل يكونوا واعيين، يعرفوا حالهم شو عم بيعملوا، يراجعوا حالهم شو عملوا وكيف يحسنوا تاني نهار، مش مهم الغلطه يلي بنعملها. الاهم انه نعرف كيف نظبط تاني نهار.
0: برايك انه الاهل يلي ربوا ما بدي اقول بطريقه غلط بس غلطوا شوي او يمكن أخذوا التربية الحديثة للإكستريم، هل فيهم يصلحوا على عمر معين؟ يعني إذا الولد صار عمره 9 سنين 10 سنين هل بتكون هينة عليهم؟
1: ليكي ما في شيء هين بالتربية، ما بستعمل أبداً مصطلح هين بالتربية، لأنه إيه التربية صعبة، التربية بدها وقت بدها طاقة بدها مجهود. بس إيه أكيد كل شيء بنقدر نحسنه، كل شيء بنقدر نظبطه ونرجلجه، لأنه دماغ الطفل دماغنا نحنا كلنا كبشر، إذا نحنا تعودنا على هابتس معينين مننسى مع الوقت الأشياء اللي كنا نحنا معودين عليها، يعني كأنه بترجع لورا هيك بالأرشيف ومنكون نحنا عم نرسخ أشياء جديدة أو طرق جديدة نكون عم نتعامل فيها مع أولادنا، ومنعلم الولد يكون كمان عم يمشي عليها. اوكي هيدا كمان يلي نحن بنعمله بالكوتشنج، لانه كثير اهل بيجوا لعندك بيقولوا لك انا جربت كل شيء وما في شيء زبط ومستحيل ابني يتغير ومستحيل انا اقدر اتغير وعندي ردود فعل عصبيه وعندي وعندي وعندي. بلا كلنا بنقدر نتغير بتولز معينين وبتكنيكس معينين، نشتغل نحن انه نعلم الام كيف تمحي هي عشو كبرانه عشو كيف متربيه شو عقيدتها شو ردود فعلها، منصير نحن نعمل براتيك على اشياء جديده وبننسى الاشياء القديم. وانا هون بعطي كمان اكزامبل للامات، كيف تعلمتي تطبخي؟ كيف تعلمتي تسوقي؟
0: باي هابت وقتها تصيري
1: فوالا. يمكن انه عن جد في امات بيتجوزوا عمرهم 25 سنه مش قاري مش عامله ترتين مش قاليه بيضه، طيب كيف تعلمتي؟ عدتي بالإعادة والتكرار، نفس الشيء بالتربية. بس أنا كون عم بعيد وعم بكرر أنا بثبت هيدا الشيء بدماغي وبثبته بدماغ الولد كمان، ومنكون يعني عم نمشي على الطريق الصح.
0: بدنا كم نصيحة للنيو بيرنتس للأهل يلي عندهم نيو بورن؟
1: ما تعملوا ستريس، ما تعملوا ستريس، لأنه يعني slow down. إذا ابنك بكي ما تحملي حالك الذنب والمسؤولية، بده يبكي هيدا جزء طبيعي من النمو. حضني ابنك، حمليه، حطي على قلبك سكن تو سكن، اعملي عطول هيدي الكونكشن بينك وبينه. هون في هيك مثل مية شائع بيقولوا مثلا انه ما تحمليه بيتعود على الحمل، لا ما بيتعود على الحمل.
0: برأيك انه ما في ليميتس لهالموضوع؟
1: لا ما بيتعود على الحمل أبداً، يعني بالعكس هيدا الشيء بيكون عم يعمل بوند، بيكون عم بيفسر للطفل يلي كان هو محمول ديجا برحم أمه 9 شهور أنه أنا ما كتير تغير علي هيدا الأنتوراج، أنه هو جاي على أنتوراج جديد ومش حيعرف شو صار معه. يعني تخيلي الضغط يلي بيكون عايشه ديجا لنيوبورن. فنحن أنه نحضن الطفل، أنه نحمله، أنه نحسسه أنه بعد وتقريباً بنفس الانفيرون ما يلي هو كان عايش فيه، هيدا الشيء كتير بيريحه، بيعطيه ثقة بالعالم، بهيدا العالم يلي هو عايش فيه.
0: برأيك بتختلف تربية الصبي عن تربية البنت؟ لأنه بنسمعها كتير أنه ما كتير تغنجوا الصبي، ما كتير تفرجوا إيموشنز، كتير بنسمع بمجتمعنا هيدا الشيء.
1: ليكي أنا مبدأي بالتربية إن كان صبي ولا إن كان بنت مبني على الإيموشنال إنتليجنس أو الذكاء العاطفي. يعني أنا إذا أبني بيوقع ما بقول له قوم أنت زلمي ما تبكي، لا بروح لعنده بيكون عم بيبكي بقول له ونواجعت بعمل فاليديشن لشعوره. ليش انا بدي اقول لابني يلي بده يصير شاب بكره ورجال بدي اقول له ما تبكي؟ لا ليش هيدا شعور حدا في ما يعبر عن مشاعره، ليش انا بدي اعلمه انه يكون عم بيعمل كبت او عم يكبت مشاعره؟ هيدا الشيء اللي مش صح. قوم انت زلمي، زلمي ما بيبكي. لا بلا، زلمي بيبكي وبيضعف وعنده مشاعر وعنده احاسيس. فانا برايي الصبي والبنت لازم يعني احلى شيء الاهل بيقدروا يربون عليه هو الذكاء العاطفي. اوكي، نسمي المشاعر، نحتوي هيدي المشاعر ونعلم الطفل كيف يكون كمان عم بيعبر عن مشاعره بطريقه سليمه.
0: أوكي. ماريان ثانك يو كثير لوجودك معنا،
1: بسطنا
0: فيك كثير، كان عن جد شيء كثير حلو وكثير مفيد لنا.
1: ثانك يو
0: كثير لك. بختم معكم اعزائي المستمعين والمشاهدين حلقتنا من كيف صحتك لليوم، وبلاقيكم اربعة الجاي بحلقه جديده معي انا كارلي على اذاعه جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلا اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر. هل بتتخيلوا انهاء سباق ايرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الايرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

كابوريتا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. كابوريتا كابوريتا انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. كابوريتا كابوريتا لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: معمول الدار.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
4: حتى القدير تميزع
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
5: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر والليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
2: يا

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2:00. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقة الوزير السابق ريشار كيومتجيان.

0: بقول الدار
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبولت تعبولت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبولت تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح
1: تن اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: تن ترامب بيشرب تفاح تن لمعلوماتك
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بيحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 تقديم الاعلامي جورج حايك وضيف هالحلقه الوزير السابق ريشار كيوم تيان

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452، بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع،
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقة الوزير السابق ريشار كيومتجيان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بحب قد مواج البحر والطير وكنيات.
3: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
2: مجنون
3: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بيحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2. تقديم الاعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقه الوزير السابق ريشار كيوم تيان.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالايتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكيتات ملونه، كانت كمان فتره ذهبيه للغنيه اللبنانيه.
2: يا حلا اعمل لي غره وفرح لي قلبي شي مره.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالايتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعه 4 بغنيه وخبريه على جبل لبنان.
2: يا رب.

0: تشرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: SpaceX جبل لبنان. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. SpaceX جبل لبنان. برنامج جديد كل خميس على الساعة 2:00. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقة الوزير السابق ريشار كيومتجيان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقة الوزير السابق ريشار كيومتجيان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقة الوزير السابق ريشار كيومتجيان.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
1: بحب أقدم واج البحر والطير وكنيات.
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
1: مجنون.
2: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2. تقديم الاعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقه الوزير السابق ريشار كيوم تيان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
2: يا

والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان. برنامج جديد كل خميس على الساعة 2:00. تقديم الاعلامي جورج حايك، وضيف هالحلقة الوزير السابق ريشار كيومتجيان.

0: c'est encore moi.
1: Les Minostalgies présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: برعاية وزراء الزراعة. الدكتور نزار هاني. والسياحة لورا لحود. والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
4: سبيس اكس جبل لبنان. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك وضيف هالحلقة الوزير السابق ريشار كيومتجيان.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت

مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بالعكس بالعكس. ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

شايف اشتقنا الجبل نيح الجبل صنيف تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى